0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعاً بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. في مشوار الختام، مشوار يوم الخميس، نهاية الأسبوع، ختام الأسبوع. إن شاء الله يا رب يكون يومكم حلو جميل ولطيف وتكونوا يعني كذا نشيطين. تذكروا أن نهاية الأسبوع،
1: صحيح اليوم 7 مايو، يعني تخيلي شذا 7 أيام بالضبط من هذا الشهر قضوا، شهر المزايين والحلوين والجميلين. فبسم الله نحن معاكم نودع أول أسبوع من مايو، إن شاء الله يا ربي الجاي يكون أجمل من اللي مضى بإذن الله تعالى. وتأكد دائما ما فاتك لم يخلق لك، وما خلق لك لن يفوتك، وكله يأتيك حين يأذن الله بذلك أكيد. ودائما نتذكر أنه في السماء رزقنا دائما، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الحمد لله على كل حال، على كل النعم والأرزاق اللي احنا اليوم عايشينها. الحمد لله على الأقدار الحلوة، وربي يجمل أقدارنا وياكم، يسر أمورنا يا رب العالمين، يقدم لنا كل اللي فيه الخير و التسهيل والتيسير دائما من رب العالمين. نتمنى ونسأل الله دائما في كل صباح هذا الأمر
0: بإذن الله تعالى. فنحن معكم أكيد في مشوار الخميس، في تفاصيله كذا، والتفاصيل اليومية اللي دائما نتشاركها معكم. عاد خبرونا كيف أموركم وكيف أصبحتوا، إن شاء الله يا رب بخير وصحة وعافية. وبعدنا ترى يعني في بداية المشوار ناخذ أكيد العلوم، نسأل عنكم، تسألوا عنا، نطمن عليكم ونشوف كيف الأمور بإذن الله في تفاصيل صباحكم عماني اليومية لغاية الساعة 10
1: بإذن الله تعالى. دروب السلام لكم جميع يا رب، وهلكم متابعين، يلا نصح صح مع بعض. اليوم الخميس يا سادة،

تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذن صباح الخميس ونهاية أسبوع يا رب سعيدة، وقت الذروة مرة والزحمة أكيد في هذا التوقيت تحديدا، نتمنى دروب السلام لكم جميع، الله ييسر دروبكم ويسهلها يا رب، وتكون كذا يعني ختام الأسبوع وختام أول أسبوع كذا طيب وجميل في مايو، والجاي أيضا قلنا أحلى يا
1: بإذن الله تعالى
0: يا رب يا
1: إن شاء الله.
0: هات علوم هات أخبار
1: على طار الخميس إيه؟ عندي علوم وأخبار يعني على طار التجمعات أول شيء، لكن خليني أسألك، أنت من الأشخاص اللي يحب يأكل وحده ولا يستمتع ويحب إنه يأكل مع جماعة؟
0: أنا في كل الحالتين ما عندي مشكلة يعني مش
1: لا بس وين تحسي أكثر إنك تستمتع؟ لأن يعني شوفي بطبيعة الحال لازم نحن بعض الأيام أو خصوصا يوميا إن في عندنا أوقات ناكل وحدنا في الدوام كذا على بسرعة، بس وين تستمتع
0: يعني أكثر؟ أتوقع شوفي أنا ما من الناس اللي في أشخاص يعني أبدا إذا ما حد بيأكل معه ما بيأكل،
1: صح
0: فهمتي؟ لا أنا ما عندي مشكلة، وبالعكس أحس ممكن أخذ راحتي أكثر في الأكل بروحي.
1: إنزين بينما يعني في ناس كلش مستحيل يأكلوا مع حد، بس يأكلوا وحدهم فسبحان الله تختلف الشخصيات، لكن أقولش ترى الوجبة المشتركة تصنع فارق، يعني في دراسة بالضبط في دراسة علمية وعالمية شملت أكثر من 150 ألف شخص يعني من دول مختلفة، كشفت أن الواحد لما يأكل يعني أكله مع الآخرين يرتبط بتحسن الصحة النفسية، وسبحان الله يقول لش ارتفاع مستوى الرضا عن الحياة، فأظهرت النتائج أن اللي دائما يتشاركوا وجباتهم مع الآخرين عندهم مستويات أقل من التوتر، وفي حتى بعض الأمراض يعني تراجع من ناحية خطر الإصابة فيها، وصار في تعاون يعني ومشاركة مجتمعية مقارنة باللي مستحيل يأكلوا مع حد، يقول لش طول وجب طول يعني عمرهم وجباتهم يحبوا يأكلهم كذا وحدهم يعني ما أعرف، ويقولش أصلا هذيل اللي يأكلوا الأكل وحدهم عندهم عقدة من أن ممكن الأشخاص تشوف وتنظر إلى يعني أكلهم، فيعني سبحان الله كل واحد والشيء اللي يحبه والشيء اللي يريده، بس كل مشروك مبروك أكيد. يعني أنا عندي هذه النقطة أكيد. أن كل مشروك مبروك، وسبحان الله أصلا أنت ما تحس، شوف أنت قلت زيادة كالوري صح؟
0: أيوة.
1: معناته أنت ما قاست تفكري أصلا في شيء هذاك الوقت أنت مستمتعة، بينما إذا تأكلي واحدة ترى ممكن حتى تزيدي كالوري، لكن أنت وين عقلش وتفكيرش وين. تفكري في إيش عندش
0: بالضبط.
1: ايش مضايقنش
0: بالضبط.
1: كيف احل هذه المشكله، فتمي تاكلي بدون احساس،
0: متى بتخلص الزحمه
1: متى بتخلص الزحمه.
0: انا اكثر وقت ممكن استمتع فيه في الاكل اللي هو وقت الزحمه، انه انا في الدرب وعندي وجبه بصراحه اكلها،
1: لا لا لا اشياء شربه في الدرب لازم،
0: علشان احس انه انجزت مهمه اني استغليت الوقت، انجزت مهمة عشان لما اوصل خلاص البيت ممكن انام على طول،
1: خلاص اكون شبعانة
0: ما انتظر الغداء،
1: في الزحمة بعدها مستمرة وانتي عاد مخلصة ماكلة
0: انا،
1: وتعالي شوفي كيف ان عاد خلاص عينش تغمض
0: عاد هاي اللي طلع درب هنا
1: انت، لا وين انت كم لغاية ما توصلي يعني خلش انت، يقولش المستمعين احيانا ساعة ونص هم في الدرب انت ساعة ونص بس عادي، وفاة توقع انها ساعة ونص تم تاكل لانها بطيئة يعني فعادي
0: في الأكل أيوة. صح.
1: فانا ما اعرف المستمعين كيف امورهم يعني تحبوا تاكلوا مع جماعة، تحسوا فعلا انتم مستمتعين ولا لا، من الاشخاص اللي يضايقوا اصلا اذا في تجمع هم مضطرين انهم ياكلوا لان ما ياخذوا
0: ما راحتهم
1: وما يتقبلوا ممكن يعني انه لا هذا مثلا يشوف كميه اكلي، هذا يشوف اكلي يعني انا ما ارتاح ما على راحتي في الجلسه ما على راحتي، فهمتي كيف الفكره؟
0: تلقين ستايل اللي ممكن يقز هذا ياكل بايده
1: صح.
0: وهو متعود ياكل بسبون فما يحب يشوف، ما يحب اكل اللي يتشاركوا فيه في صحن واحد مثلا، عرفت احيانا العيوش من المطاعم بتيجي مثلا صينيه واحده يعني اكثر من صينيه في كم من مكان، يعني مثلا كل خمسه يقعدون مع بعض او كل اربعه، فتحس انه هو بالنسبه له هذا يعني
1: ما يحب،
0: الله يعز النعمه انه لا ما يتقبل
1: سبحان الله يعني في ايوه في تفاصيل ممكن كثير احنا ما ننتبه لها، وسبحان الله كل واحد وايش هو اللي يفضل
0: بالضبط،
1: فعلشان كذا نفس ما انا بالنسبه لي عادي عندي، لكن فعلا لما نكون جماعه يعني اكون استمتع، حتى أصلاً شهيتش للأكل تنفتح وما تحسي مع السوالف مع مدري إيش يعني، إلا ما تحسي عاد نفسك وين عاد شبعانة خلاص يعني
0: ماكلة وطافة
1: سوالف الأخوات على الجلسة على اللمة،
0: وغير بعد مخلصة بس ما رايمة تقوم تغسلي دينش إذا ضاربين بخمسة
1: منظر الإيد اللي
0: فهمتي مال اللي كملين السالفة السوالف للحين خلاص تخلص ما تبين يفوت الشيء يعني بتروح تغسلي. فبنشوف المستمعين إيش كيف الوضع عندهم خاصة إنه ويكند رايحين عزايم تجمعات يوم الجمعة غدا بيت حد عشاء عند حد يلا عطونا علومكم.

0: ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية الدجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة

0: المادة 58 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: إذن مستمعينا الأحبة، بداية الساعة 7 من استديوهات الأفام وتفاصيل مشوار يوم الخميس مع ما شاء الله مشاركات ورسائل كثيرة بخصوص الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوية وسألناكم هل أنتوا أصلا يعني على طار الموضوع تحبوا تاكلوا في جماعة أو مع جماعة ولا وحدكم ولا عادي بالنسبة لكم ما فارق على حسب الظروف يعني
1: أي على حسب وين ما كنتوا مع من ما كنتوا أموركم تكون مثلا طيبة. يقول لك نحن والشباب كل ويكند نشوف لنا مكان نسهر فيه على مشاكيك ومشاوي وأكلات يحبها القلب وسوالف وضحك ومسخرة ومن نحس إلا وجات الساعة 3 أحلى وناسة مع الشباب بعد نهاية اليوم. حلو
0: يعني تأكلوا مع بعض جماعة. إنزين هنا عندنا بعد سلام عليكم، كيف الأوضاع اليوم الخميس وكيف الزحمة؟ بعد شوية بنشوف كيف الطرقات وكيف الوضع. وهنا عندنا أيضا أميرة، شكرا يا أميرة. أيوة الأسبوع الجاي أميرة دائما ما تنسى.
1: بالضبط كانت جاي لك محذرتني قالت لي حذري هالشذة لا تطلع إجازة الأسبوع الجاي.
0: لا ما بطلع، موجودة يا أميرة. تقول وين ايوه هنا بعد قالت هنيتي قبل لاني حاسه مش بتاخذ اجازه. إيه؟ لا ما باخذ، هنا موجوده
1: ما
0: لكن ما اعرف يمكن تطلع اشياء فجاه.
1: سبحان الله ما تعلمين. بالضبط يا هذه.
0: وانت بخير مقدما يا اميره. تقول بخصوص موضوع اليوم انا ما احب اكل وحدي. احس واضح فعلا من شخصيه اميره انها من الاشخاص اللي
1: تحب اللمه والجمعه.
0: تحب اللمه والجمعه. تقول هالويكند يوم الجمعه بنكون عند حبيبه قلبي هاجر الهوتي على الغداء، ان شاء الله تستانسوا وتستمتعوا.
1: تحيه لهاجر
0: وسلامنا لهاجر.
1: صباح الخير يا هاجر، عاد هلا هلا ندري اكيد ما تقصرين فيهم، ان شاء الله يا رب تنبسطوا وتستانسوا يا رب يكون كذا يعني ويكند سعيد. صباحكم ورد وفاء شذا، خميسكم ونيس. بصراحة من كم شهر أحب أكل وحدي عشان أتابع كمية أكلي وما أكل بزيادة وما عندي نظام، ما أقدر أني أكل لوحدي، بالعكس أرتاح لأنه أحط كميتي اللي أحتاجها. أما أروح تجمعات ومناسبات وهالأمور ما أروح تجمعات ومناسبات وهالأمور عشان ما أخربها ومرتاحة. خميس اليوم بيكون في المستشفى مع أخوي أحمد، ادعوا له بالشفاء العاجل وعطوني إهداء له عشان أسمع الإهداء ويفرح. حبيبتي يا خولة احنا اكيد يعني اول شيء نتحمد على سلامة احمد ونسأل الله له الشفاء هو وكل مريض يا رب العالمين، عسى الله يطرح فيه البركة والصحة والعافية ويقوم لكم ويرجع بالسلام ان شاء الله فترة وتعدي على خير يا رب يا رب.
0: وانتي خبرينا ايش الاهداء اللي حابة تسمعي، ساعدينا يا خولة.
1: أي خولة عليها يعني ترى اختيارات بعد جميلة،
0: أحس أن الاختيار بيكون منش أحلى. صح
1: صحيح أتفق معك.
0: إنزين هنا أيضا مشاركة من أم فهد تقول أنا أحب أكل مع الجماعة لكن أكون يعني صحن بروحي، ما أحب أشارك نفس الصحن، يعني ولدي 5 سنوات وحدة صحن وبنتي عمرها سنة نفس الشيء وزوجي بروحه وأنا وحدي بس جالسين على نفس السفرة. أهم شيء إنه لمة يعني
1: تكون نفس اللمة بس كل واحد بصحنة.
0: بالضبط
1: لا تحط إيدك في صحن الثاني. ها
0: عموما نحن نكمل أكيد معكم ومع رسائلكم ومع المشاركات ولكن بعد الفاصل.

0: شكرا.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبي تضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن معنا أكيد في هالوقفة مع حالة الطرقات في نهاية الأسبوع مشوار الخميس الساعة 7:15 دقيقة بالاستديو. على حسب ما قاعد أشوف في هذا الوقت تحديدا أشوف أن اليوم أمور سالكة طريق مسقط السريع يعني نقول أهون عن اللي موجودين حاليا في الشارع العام. فالازدحام نقول في هذا الوقت تحديدا راح يكون بالنسبة لي طريق مسقط السريع من الخوف، يعني مخرج الخوف في شوية زحمة، بعدها شوية زحمة أكثر راح يكون في منطقة الرسيل، بعدها أموركم طيبة. بالمقابل العامرات، مقابل منتزه العامرات الاتجاه لوادع دي، في هذه المنطقة راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية. أيضا على الجانب الآخر نقول سالكي طريق الشارع العام طريق السلطان قابوس راح تصادفوا الازدحام من الخوض، ولكن الزحمة أكثر راح تكون في الحيل الشمالية، هنا شوية الحركة بطيئة الحيل الشمالية بالاتجاه لمسقط سيت سنتر، وأيضا اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه برج الصحوة مسببين زحمة شوية في هذه المنطقة، لكن بشكل عام الأجواء طيبة وأفضل عن الأيام السابقة لأن مشوار الخميس وصباح الخميس.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.
1: بين تحية لكل مستمعينا وحبتنا في مشوار صباحكم عماني، 7:17 دقيقة بالاستديو. صباحكم خميس ووناسة. أم فاطمة تقول على حسب الوضع، وقت الجماعة جماعة، وقت بروحي ما أحب الإزعاج، خاصة وقت الأكل أحب الهدوء لدرجة تعودوا عليه إن ما يسوي إزعاج عشان يعني إنها تأكل. عليك بألف عافية. فاطمة حابة تهدي فيروز يا طير لأمها الغالية، الله يحفظها ويخليلك إياها. والله يا طير يا طاير على أطراف الدني، لو فيك تحكي للحبايب شو بني.

بعد طير فيروز بنروح على الطير الأخضر. ألا يا طيري الأخضر لفرقة ميامي، نهدي لكل محبين ميامي في صباحكم عماني واللي يسمعونا ويتابعونا. إن شاء الله أموركم طيبة، وأتوقع على وضع الطرقات إن شاء الله.

0: الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح. صباحكم عمان.

0: فنشوف إيش قلتوا نحن يعني على طاري موضوعنا. قلنا إن أصلاً في يعني دراسة تكلمت عن هذا الشيء وإيش الفوائد اللي ممكن أنت أتحصلها لما تأكل في جماعة، على الرغم من إن بعض الأشخاص أصلاً يحبوا إنهم يأكلوا وحدهم، إلا في إن نفس الشيء مجموعة من الأشخاص يعني كذا يحبوا إن يكون أكلهم في جماعة. فدراسة عالمية شملت 150,000 شخص في أكثر من 142 دولة، قالوا أن تناول الطعام مع الآخرين دائما يرتبط بتحسن الصحة النفسية وارتفاع مستوى الرضا عن الحياة. وأظهرت النتائج أن الأشخاص اللي يشاركوا وجباتهم مع الآخرين يتمتعوا بمستويات أقل من التوتر وتراجع في خطر الإصابة بالأمراض، وأيضا كذا في تعاون ومشاركة مجتمعية مقارنة باللي يفضلوا في تناول الأكل يمكن
1: وحدهم
0: دائما كذا وحدهم. حتى شوفي حتى لو كان في تجمعات تحسي ان لا ما تشوفيهم
1: ما يشارك مثلا ما يشارك نفس الصحن
0: عكس اذا كان وحده.
1: عشان كذا يمكن يعني بتشوفي انه اغلب العزايم وكذا يعني حتى لو بين يعني الاهل والعائله لا لازم يعني يحطون صحون على جنب، لان في مثل ما قلنا ناس كثيره ما تحب انه مثلا من نفس الصحن مثلا تاكل او انها تشارك. ف يعني المستمعين مشاركاتهم كثيره. انزين يقول لك هنا معي كانت رساله، احلى شيء اكل اللمه والضحيه اللي يخلص اخر واحد عليه انه يشل الصحون ويغسلهم. هذه احلى لقطه اتوقع في السالفه كلها. معي هنا بعد مشاركه تقول صباحكم ورد على موضوع الاكل. معنا جارتنا يعني مصطلح بين قوسين تقول قزازه تقز يعني ما تحب. تمام. من عرفنا الدنيا وهي كذا، من تجي البيت او يتجمع الجارات ما تاكل غير موز لان هي اللي تقشره، ولا برتقال اذا هي قصته بروحها، او عنب وتغسله بعدها، واذا غدا تاخذ بروحها. سبحان الله يعني تعودنا عليها فعاد الوضع ونخليها على راحتها، بس في نظري انه هذا الطابع ما حلو، لانه فشل لما تروح احيانا مع ناس غريبين ويشوف الرفض منك كانك ما تبي تاكل من اكلهم.
0: صح يعني افهم هذا الموضوع. يعني شوفي هي يمكن تكون فيها في ناس فيهم مثل الفوبيا، ترى فوبيا النظافه قلق
1: بالضبط،
0: يعني
1: يحس اللي هو يسوي
0: اكيد اشخاص في حياته ما يثق ياكل حتى في المطاعم حتى يعني في بيتهم حتى نفس الوضع
1: لازم هو بنفسه
0: منه.
1: بالضبط.
0: بس هي الفكره لما يكون فعلا برا
1: في تجمع
0: تجمعات الناس بتبدا تحس انه يعني اكيد ما بتفهم 100% يعني بالها تتعود على الشخصيه،
1: ولا تحسين خلاص يعرفون انه مثلا خاله فلانه جاي هذه عاد يلا لا تاكل
0: اللي ما يعجبها شيء.
1: بالضبط. لازم وحدها يعني انت متخيله الموز تاكله لان هي اللي بتقشره.
0: انا اقول لا
1: الله لا يوصلنا لهذه المرحله
0: يعني الله يعينهم هم الاشخاص اللي كذا الله يعينهم
1: حقيقي
0: يعني على نفسهم لان متعبة. الموضوع متعب واكيد هم تعبانين من هذا الموضوع. انزين هنا مشاركة صباح الخير، عن نفسي أحب الأكل بصفة عامة بس لما يكون التجمع عجيب العيد، لأن الأهل مع الأهل والأحباب ما نقدر نتحكم بنفسنا مع السوالف والضحك. معكم أم عزام. فعلا يعني شوفي هي الفكرة في التجمعات أنك أنت تنسى نفسك يمكن وانت تاكل، فما تحس نفسك عادي إلا بعدين وانت شبعان لنا سوالف ضحك وقدامك الأكل، فممكن تكون ما حاسب نفسك. أتوقع هذه بس السيئة الوحيدة أنا اللي أشوفها، بينما لا حلو أن التجمع ولما
1: صحيح.
0: وهي ترى كلها تعتمد على حسب يعني مزاجك ومودك في هذاك الوقت.
1: فعلا فعلا اتفق. يقول صباح النور، اكيد لما افضل لان فيه البركه والخير وتقدر تقيس على نفسك. صباح الخير، في ناس تشوف الاكل وحده راحه وهدوء بعد ما يكون يوم طويل وعمل متعب وتحب انها تاكل بروحها بدون ازعاج او مجامله، وفي ناس تقول لا الاكل بدون جماعه ما له طعم مع الضحك والسوالف تحلى الجلسه والاكل، ويعتمد على حالته النفسيه. في مثل يقول اللقمه مع الجماعه تشبع أكثر من كثرتها. محمد قاسم يسعد لنا صباحك. أعرف حرفيا الناس أصلا إذا مثلا خلاص يعني كلهم متغدين وهو مثلا نايم ولا ما كان موجود إذا بيرجع ما رح يأكل بروحه.
0: صح صح.
1: ليش كلكم ماكلين؟
0: ابو ياكلوا
1: وكيف انا اكل بروحي ما اكل يا ربي.
0: زين خلاص احنا كلنا جوعانين.
1: انت يعني تاخرت ولا انت نايم ولا انت ما تبي تقول؟ عادي مثلا تلقين بينتظر من الغداء يعني بينتظر العشاء بس علشان انه بياكل في جماعه ما يحب ابدا.
0: ها ها ها اذا ما حصل حد بتشوفي شغل تلفزيون
1: هذا يا ريت بعد شغل تلفزيون
0: حد او يسمع اللي عارفه
1: بس ما شيء يعني ابدا
0: انك انت تعرف تاكل وحدك وتعرف تاكل مع جماعه هذه نعمه.
1: بالضبط بالضبط. لو بعد تورم ليش حد قال لك تنام
0: بنجلس نحن جوعانين؟
1: بالضبط. شنو نتغدى عشاء؟ صباحكم ورد وسعاده حبيت اني اصبح عليكم بس يسعد لنا صباحكم. شكرا للي مصبح علينا. اميره يسعد لي صباحك يا اميره.
0: هنا عندنا أيضا أنا من محبين الأكل مع جماعة وتكون يعني ذيك الجلسة اللي تندمج فيها مع السالفة لأنها قوية ونزيد ونحن ما حاسين اللي هو أنا متى خلصت كيف خلص الأكل.
1: بالضبط ما تحس على نفسك أصلا. وبلقيس تقول بعد أنه شيء السلبي الوحيد في الأكل الجماعة هي زيادة الكرشة لأنك تأكل بلا قياس ما تحس بعمرك سوالف وضحك ووووو عكس لما بروحك ممكن شوية تقيس على نفسك.
0: أنا ما أعرف لو قريتي رسالة محمد قاسم.
1: إيه قريتها.
0: إنزين هنا بعد يقولوا ليش اللمة أفضل البركة أوكي هذه أيضا قريناها لأنه صارت توصل رسائل كذا هنا. إنزين بالعكس أنا أحب اللمة مع الأهل والأصدقاء ومع ربحي. أحلى شيء في الأكل اللمة. من يعقوب المعمري. وبعيد عن الموضوع بكرة أنا بكون خالة المعرس والعروس والحماس مليون.
1: يا سلام
0: الله يتمم على خير. نريد أغنية حماس.
1: يا سلام
0: مباركين مباركين
1: يا رب إن شاء الله مثل ما يقولون زواج سعيد يا رب
0: زواج الدهر إن شاء
1: ويبارك للمعاريس وكل اللي عنده زواج ملكة خطوبة أي إن كان رايحين يخطبوا. إن شاء الله يا ربي الله يتمم أفراحكم على خير ويديم أكيد في بيوتكم الأفراح والسعادة دائما أنتوا أهاليكم وأحبابكم متهنيين يا رب العالمين. أحب أكل بروحي أستانس ما أحب بالأكل مع الجماعة أتوتر فلحالي أحلالي. جميل. أما أم فطوم تقول تبون الصدق ما عندي وجبة أساسية طول الأسبوع لأن ما حد عندي فما أحب أكل بروحي بس يوم الجمعة والسبت ثلاث وجبات أساسية أكل أجلس مع عائلتي على نفس الطاولة بس كل شخص بصحن بروحة. تحياتنا لك يا أم فطوم. عندكم أغنية وجه القمر ما ظنيتي إنها موجودة. هنا يقولك دعواتكم للعزابية إن شاء الله الفال العزابية الفال للعزابية.
0: هنا بعد نحن ما نحب ناكل وحدنا لو مثلا تأخرنا وتقدموا علينا أمي تنتظرنا على السفرة حتى إذا ما كان.
1: يا عمري
0: طبعا ما في مثل الأم هي اللي تكون مهتمة فعلا
1: يا حبيبتي
0: كليت ما كليت الضحي ممكن تجوع نفسها عادي.
1: بالضبط والله أحيانا ممكن تأكل مرتين عشان خاطر بس أنك أنت تأكل. الله يحفظ أمهاتكم يا رب وأحبابكم ويخليكم. وهذا الرسالة أصلا ما أعرفها من بس حتى الرسالة اللي فوق ترى شفتها وشي مرة يقهر.

0: تبقى تاني لا.
1: في الباطنة على 101.3 و102.7
2: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية الدجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل سحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
0: فهل مرة نقول والله أنا من ساعة كذا داير راسي يا جماعة قاعد أدور لكم على أغنية تناسب المناسبات والأعراس والأشياء الحلوة هذه، لأن كنت حاطة ميامي أوريدي فما كان ينفع أرجع أحط لكم ميامي. أو يا عيني ماجد المخيني كل الناس فرحانة.

0: إذا حياكم الله من جديد وصباح الخميس اللي شوية مهدين الجو فيه اليوم. بعدي الصبحي صبح عليكم بالخير، يقول اللمة مع العائلة فيها البركة. ومعتز سعيد مصبحين عليك بالخير. مريم البلوشي أم دعاء تقول الخميس الونيس. أنا قبل الزواج بيت أهلي كنت كل حد يأكل في صحن، بس بنت زوجت مع أهل زوجي ناكل جماعي، أحس اللمة حلوة والأكل الجماعي نسولف وناخذ أخبار بعض. تحياتنا لك يا مريم.
1: هنا عندنا أيضا مشاركة، الكل مشروك مبروك، فدايما أحب الشراكة في كل شيء خصوصا الأكل، ولو أن أيام الأسبوع صعبة تصير، علشان كذا عندي نظام في البيت أن الويكند على الأقل وجبة واحدة مع بعض أنا والعيال وأبوهم.
0: جميل جدا. عندنا هنا بعد تقول لك صباحكم خير، بالعكس اللمة والأكل في اللمة مع الأهل والأحبة ما في أحلى عنها. أيضا هنا رسالة تقول الأكل الجماعي في بركة وراحة وناسة واستمتاع، من سالم العميري. صباحك خير يا سالم، ومصبحين أكيد بالخير على صباحكم سعادة، خميسكم سعيد يا رب. أم فاهد صباح سعيد بعد من ناصر الزيادي، صباحكم خير من نورة، نادية منيرة، شاها ومشاعل. ها صباحكم ورد، بلقيس، بلقيس تقول دربهم لدبي والرب حافظ مع الحلوات. نورة ونادية ومنيرة وشاهلة ومشاعل،
1: الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، وتستانسوا وتستمتعوا بإذن الله في الويكند. إنزين هنا عندنا أيضا بعد مشاركات. أوكي في مشاركات صباحية، صباح يعني بالخير عليكم جميعا اللي يرسلوا لنا يتواصلوا معنا برسائل صباحية يعني كذا تفاصيل يوم الخميس، مع أن اليوم شوية يعني في هدوء.
0: صحيح،
1: ها رجع الهدوء اليوم في الخميس، كنا نقول أنا وفانا اليوم الجو العام هاد، يعني أنتوا هادين ونحن بعد معاكم هادين، رواء الخميس اليوم.
0: يسعدكم إن شاء الله ودرب السلام لكم جميع، ما تبون نسالفون نحن بعد، يلا ما بنسالف.

0: كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.meethaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
2: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: 104.3 و102.7.
1: هلا أفهم
2: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
4: حالة الطرقات.

إذن حياكم الله الساعة 8:08 في استديو هلا أف أم ووقفة مع الطرقات ووضع الطرقات في صباح الخميس مع نهاية الأسبوع. العادة نقول إن أموركم طيبة في صباح الخميس، ولكن الزحمة متعودين عليها في وقت الرجعة بعد الدوامات. عموماً سالك طريق مسقط السريع راح تصادفوا زحمة خفيفة في منطقة الرسيل فقط. أما سالكي الشارع العام طريق السلطان قابوس فالازدحام راح يكون في الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة، ومن بعدها شوية أيضا على قدام قريب المطار راح تصادف أيضا ازدحام. يعني

0: عبج، هذه المنطقة أيضا فيها زحمة وكثافة مرورية. السلام إن شاء الله لكم جميع.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

0: كل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

معكم عمان المشوار، معكم مكملين مستمعين، ونحن في ساعتنا الثانية. الساعة هذه اللي من صباحكم عماني تأتيكم برعاية أريدو. وأريدو مستمعين أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. فإحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط من 21 إلى 23 من مايو. وأيضا نقول أن التجربة ما راح تكون فقط مستمعينا لي، يعني نقول للعيبة اللي مشاركين، لا حتى الجمهور. أنت كجمهور أيضا على موعد مع فعاليات وتجارب أيضا حماسية. فاحنا اليوم نقول ان اريدو ما بس تطلق بطولة، بل هي قاعدة تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم ايضا طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الالكترونية في سلطنة عمان.

0: إذن يا صباح الخير والبركة، مشوار الخميس اللطيف الجميل القلنا اللي اليوم أصلا المشوار هادي نوعا ما، خلينا نقول وكذا المستمعين رايحين على هدوء، فخلينا هالمرة للي موجودين واللي يسمعونا نروح ونخبرهم معلومة. يقول لش وفاء الكل ممكن ينتبه عليك أن أنت لازم تتحكم بانفعالاتك إذا كنت أنت شخص مثلا منفعل أو تنفعل في بعض الأحيان، لكن ممكن البعض يقول لك كيف والبعض لا، أصلا ما عنده حتى هو فكرة كيف أنه يتعامل وقت الانفعالات. ففكرة أن أنت مثلا مرة خسرت شيء بسبب سرعة انفعالك، ردة فعلك القوية، أنت مثلا عصبت، منافسات أنت خسرتها، علاقات تزعزعت، موقف اندفعت وأسأت فيه التصرف، أشخاص ثانيين بمجرد إثارة انفعالهم ممكن يسكتوا، ترى يسكتوا تماما، فراح يضيع حقهم ويكون هم موقفهم الأضعف. فلازم الواحد يعرف كيف يتصرف في وقت الانفعال. فهذا الكلام سواء للناس اللي تنفعل وتبدي ردات فعل أو الناس اللي تسكت وحقها يضيع.
1: صحيح،
0: لأنه بعد يعني شوفي هي شعرة ترى وفارق بسيط تفرق. جدا فردة الفعل دائما سلاح ذو حدين، فإدارة الانفعالات دائما يمديها أن تغير حياتك. فأنت دائما كشخص أصلا يعني تشيد بنفسك، إذا كانت ردة فعلك صحيح أنت بتعرف من الموقف تقول صح أنا تصرفت صح صراحة برافو صح. علي، ولا أحيانا أنت بتقول لا أنا صراحة أسأت التصرف، كان بالضبط. المفروض أسوي كذا، نحن بنفسنا نعرف يعني
1: بالضبط.
0: فأكيد نفسيتك، ذهنك، جسدك وعلاقاتك الاجتماعية والمهنية هي اللي راح أنت يعني خلينا نقول كذا
1: راح تتأثر،
0: راح تتأثر بسبب ردات فعلك. فشعرة بسيطة بس الواحد كيف يدير فيها انفعاله. صارت لنا أكيد مواقف كثيرة بسبب إن ما نعرف ندير انفعالاتنا، فكيف إدارة الانفعالات،
1: كيف إدارة
0: ندير انفعالاتنا. أول شيء لازم تسوي إنك تاخذ نفس عميق، أول شيء مجرد ما أنت تنفعل قبل ما تبدي أي ردة فعل. لاحظ بعدين شعورك قبل ما تتصرف. إنزين أنا الحين معصب ولا متوتر ولا زعلان،
1: في فرق.
0: هذا أنا إذا واحد أسأل نفسي هذيك
1: أنت بس قولي
0: هذيك الساعة ليش هم يقولوا ليش نخذي نفس عميق. هذه الفكرة، نحن ولا نفس عميق، يمكن حتى ما نلحق أن نحن أصلا نتنفس. أنا بعدني بقومة نفس عميق بس إذا تذكر أيوة ترى هم ليش يقولوا ليش أنت لازم تتصرفي صح، خذي نفس عميق. مثلا خلنا نفترض ياش إيميل زعقش، حد سوال الشيء في الشارع بدل لا تقومي تضربي هرنات،
1: ايش اسوي؟ اخذ نفس عميق
0: قولي انا وش فائدته. بس انا اسال نفسي
1: هل انا زعلانه؟
0: لا
1: هل انا معصبه؟
0: انا احيانا اسال نفسي اقول زي ايش الفائده يعني، تو انا بضرب هرن وبعصب وبرفع ضغطي، هل انا عارفه هذا؟
1: ابرد شويه اعطيت ردة فعل.
0: يقولوا لي اعطي نفسك مهله قصيره في العمل، محددين أن أنت في العمل قبل لا ترد على أي إيميل أعطي نفسك مهلة قصيرة، في البيت قبل لا ترد على أي شخص زعجك أعطي نفسك أيضا مهلة ولا ترد بسرعة، يعني المهلة ترى ما طويلة، حاطينها هم 30 ثانية
1: قبل ما تعطي أي ردة.
0: تحاول أنك أنت يعني تهدي نفسك. نفس الشيء يقولوا لش أن حاول تغيري طريقة يعني جلستش، إذا جالسة وقفي، إذا واقفة جلسي، طلعي أي بطلع. شيء شربي ماي،
1: حركة جسدية
0: حركي. لكن في نفس الوقت لا تكبتي، يعني ما تقولي خلاص أنا أهدى عشان ما أتكلم، لا تكلمي
1: لازم تعبري.
0: أيوة وعبري بس يعني عشان ما تنفجري بعدين أنت مستقبلا. وآخر شيء يقولوا لش اعرف محفزاتك، ايش الشيء اللي انت اصلا يخليك تنفعل، ولازم تخبر وتعرف الناس اللي حوالينك خصوصا على المستوى الشخصي. فهل انت اصلا
1: عندك إدارة،
0: عندك تقدر اذا حد خلاك تنفعل، مثلا في الدوام وصلك ايميل حد سوالك شيء، في الشارع انت مثلا حد ضايقك، في البيت مدري ايش، هل انت عندك مسألة إدارة الغضب أصلا تعرف تاخذ نفس ولا على طول ماشي رجال حتى أنك أنت تفكر؟ أنتي لنش تشوفي علي من ساعة، فأنتي شكلش ماشي ميال يعني شكلش هذي اليومين تقولي أنا صراحة لا. إنسانة خديت نفس عميق
1: بما يكفي سنين وسنين
0: وأنا أخذ نفس
1: الحين ما في الكلمة تردين عليها
2: على طول.
1: لا يعني بس أفكر بمسألة إنه يعني شوف فعلا الواحد لازم يعرف كيف يتعامل مع نفسه ويضبط انفعالاته قد ما يعني خاصة كل ما تكبر بالعمر تحاول إنك شوية ردات فعلك أكيد تكون أقل حدة من إنك أنت شوية في ريعان يعني الشباب والنشاط والانفعالات سواء كان في العمل وقرارات تخص بيئة العمل سواء كانت أشياء تخص العائلة والحياة الاجتماعية. فأنت قاعدة تكلمين فأنا قاعدة أشوف هل يمدي أصلا إذا صار معاش موقف إنش تأخذي نفس وتسكتي 30 ثانية وتسألي نفس السؤال أنا
0: 30 معصبة ثانية خلاص خلصت شفتي ترى هي صغيرة 30 ثانية نحن نحس إن كيف هذه 30 ثانية
1: وين 30 ثانية ما لحقنا
0: 30 ثانية
1: وين شذا 30 ثانية
0: بسيطة
1: بسيطة أنا أدري بس يعني أقل من الدقيقة هي 30 بالضبط. ثانية لكن يعني
0: يلا خلينا نحسب 30 عشان بس أنا بشوف هل
1: خليها تبدأ لحظة بتي 60 أنا بقول إيش تحسبي 30 ثانية بخبرش
0: أنا هنا بسوي التايمر حال 30 ثانية يلا تكلمي 1 2 3
1: نزل. فتخيل إن أنت بتقعدين تسألين نفس السؤال هل أنا معصبة ولا أنا زعلانة ولا أنا متوترة
0: وابوي ما خلصت 30
1: إيه لأن أنت حاسبتها 10 ثواني أنت خلصت 30 ثانية أنا عارفة
0: أنا على بالي
1: 30 ثانية بنت الحلال إعلان
0: واجد 30
1: إعلان ينزل
0: بي واحد هو قايل اللي كم كلمة وكم كلمة وكم
1: وأنا ساكتة أسأل نفسي أنا زعلانة ولا متوترة ولا معصبة فكري
0: أصلا بيت وشلو
1: أنت زعلانة ولا متوترة
0: خيلي
1: الحين كم
0: الحين خلصت 30 ثانية
1: شفتي ترى أقول لك أنت يوم
0: ما يمدي أنا
1: ما توعد ما يمدي
0: غيرت رأيي والله شوفي هو هذا ما كلامي كلام المختصين تقدر أنت تسويه ولا ما تقدر
1: خير وبركة إذا سويته حق عمرك
0: أيوة إذا سويته يقولش أنت معصب وقف روح تحرك المهم لا تبدي ردة فعل ذيك الساعة هل نحن نسويه
1: ولا لا
0: ولا لا
1: فنشوفكم انتو ايش رايكم كيف تديروا انفعالات عندك ادارة انفعالات اصلا ولا لا وعادة لو صار موقف ضايقك سواء في البيت في العمل كيف تتصرف عطونا رايكم ومشاركاتكم نرجع بعد الفاصل
3: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية كيف ممكن أساعدك؟
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات
4: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر
5: شيء طيب كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
4: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم شاكرين لك اتصالك لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666 ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة
6: كبتو كل أكبر عدد من الناس
7: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل
8: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت اطلبه الآن
9: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني

0: إذا مع موضوع شذا اللي هو عن إدارة الانفعالات وعطتكم كم خطوة إذا صار معك موقف ضايقك ولا سواء أنت في العمل في البيت أي شيء يحتاج ردة فعل يعني حاول أنك أنت أول شيء تصمت وتأخذ لك نفس عميق وتعطي نفسك 30 ثانية تسكت فيها وتسأل نفسك هل أنا زعلان متوتر مضايق يعني إيش مشاعري حاليا إيش الشعور اللي أنا أمر فيه وبعدين نشوف إيش ممكن تسوي في السالفة. فعندش مشاركات كثير شذا
1: في مشاركات عندنا مشاركة تقول والله ما يمديني أخذ نفس أتوقع في هذيك 30 ثانية عاد خلاص خلصت الموضوع كامل بس خليني أجرب يعني أتوقع بيقولوا إيش في إيش ياها ساكتة
0: بالضبط
1: وأتوقع مهم إن نتحكم بأعصابنا لا جداً. هو أكيد مهم إن نتحكم بأعصابنا يعني أحيانا يمكن وفاء في ناس حتى ثانيتين ثانيتين قبل ما تبدي ردة الفعل ما تفكر
0: بالضبط على طول تقول لي
1: على طول
0: بس تحسف بعدين فهمتي في كلام وايد قال في وقت غضب زعل انفعال وتحسفت عليه لأنه الكلمة مشكلة أنها تبقى أثرها يبقى عادي أحيانا الواحد ما ينسى عاد لما يجيك واحد أصلا ما ينسى فالكلمة أثرها يكون باقي لين آخر يوم إيش محاول يسوي الطرف الثاني يتحسف على كلمته اللي قالها ما شيء نفس ما احنا شفنا ياما ناس للأسف الشديد وقت انفعالهم هم في بيئات العمل راحوا قدموا استقالاتهم بعدين لما هدوا تحسفوا لكن للأسف يكون خلاص فات الأوان وعاد في بعض الإدارات ما تكذب خبر أنك أنت
1: ما حد قال لك تجي
0: وقع أبروف يلا مع السلامة شلو شلوك إيش استفدت فهمتي ففعلا في أمور سواء في العمل في أمور عائلية في أحيانا مشاكل أيضا بين الأزواج ما يحتاج أنك أنت في نفس اللحظة ترد
1: يقول لك بالضبط يعني.
0: عند شلول العوفي تقول سابقا كنت أنفعل بسرعة وأضارب وعادي أضرب ومن وصلت عمري 40 سنة فعلا صرت أخذ نفس أحاول أول شيء أحط في بالي ردة فعلي إيش راح تخليني أخسر أهم شيء اللي راح أخسره بسبب يعني أهم شيء اللي راح أخسره بسبب ردة فعلي عشان كذا أسكت دائما وأحاول أكون هادية مع أني تدربت على إدارة المشاعر والعواطف لكن في بعض الأحيان يفلت الموضوع يصير خارج السيطرة يخليني أندم على اللي قلته فالموضوع فعلا متعب
1: أيوة اللي ينفعل وخسروا أشياء يمكن بسبب انفعالهم وردات فعلهم هم اللي فاهمين
0: بالضبط
1: معنى هذا الكلام وإن صح لما طبقوه عرفوا النتيجة وأن النتيجة أكيد يعني كانت أفضل أنزين صباحكم سعادة عن نفسي أكثر الوقت خاصة في الشارع أستغفر الله كثير وصرت كثير أمسك نفسي وما أرد في هذاك الوقت بس أحيانا يعني أتكلم مع نفسي ليش ما رديت هذاك الوقت وبردت في وادي لكن خلاص عاد راحت علي من أم لينا شوفي هو حلو ترى الواحد صراحة يعبر بعد عن غضبه
0: بالضبط ما يكبت
1: لأن أنت إذا تكبت بتنفجر مشكلة. في وقت وعلى سبب ما يكون مستاهل
0: بالضبط
1: بس الفكرة أن كيف نحن هو هذا اللي يقول إيش لابس خط أو شعرة بين ردة فعلك الصح وردة فعلك اللي تكون يعني خطوة مبالغ فيها
0: تندمك تخليك تتحسف عن نفسي عند الغضب أسحب نفس عميق بقوة وبعدها أصمت لعبتي الحمد لله وأروح أمسك ورقة وقلم وأكتب أبيات شعر توصف الموقف أو خاطرة وأهدي وأهدى الحمد لله وعاد بعدها أفكر كيف أحل الموضوع بهدوء وإيجابية لأن بصراحة الحياة تعطي دروس كثيرة وتعلمنا منها أكثر أنه ما أتسرع في أي شيء ودائما أقول في داخلي الصبر جميل خاصة في هذا المواقف اللي تصير وفيها انفعال والحمد لله أم فاطمة يسعد صباحك
1: عندنا هنا تو موقف فريش وفاء نقول ليش تو واحدة رسبت في التراي وعصبت
0: صباحكم خير دعواتكم معي أميرة وفاطمة ترايهم اليوم الشارع ادعو لهم فأتوقع واحدة منهم
1: أيوة
0: ما حالفها الحظ
1: يلا معلش. في المرات القادمة
0: معوضة خير إن شاء الله ترى ما تضبط في الأولى بتضبط في الثانية ياما ناس
1: حتى في العاشرة
0: بالضبط ياما ناس
1: عاد كل واحد وحظك وتركيزك كيف يكون
0: لكن أمور طيبة يعني لا تستعيلوا انزين صباحكم ورد وفاء شذا وشكرا على الكلام الجميل الله يسلمكم انزين من ناحية ردة الفعل حاليا صرت أهدأ بوايد عن قبل أحيانا ما أرد، وفي الدوام إذا كان إيميل وعصبي أرد بعد ساعة أو ساعتين، المهم أرد لأنه شيء رسمي ولازم أرد علشان ما أخلي الإيميل يكون مفتوح، وأكد أنه غلط بشكل عقلاني طبعا ومختصر جدا. أما من ناحية العائلة مرات ما أرد وأخلي الشخص يفرغ طاقته وأروح عنه كأني صنم لأني زمان كنت أتعب نفسيا ويمكن أخسر ناس، فالأفضل الصمت والصمت والصمت. وشخص بروحه بالنهاية رح يعترف بغلطة، ولكن للأسف يعني راح تكون يعني مكانت عندي
1: ترخص يمكن
0: قصدي، وصرت أعامله بحذر، ومرات معاملة الغريب أضحك خفيف وأمشي وأقول له أنت صح. على فكرة يعني صمت بقناعة مش إجبار من أم عادل.
1: ممتاز وجميل،
0: تحياتنا لك. شوف
1: أنا عندي فكرة يعني في موضوع ما أعرف إذا يعني تقتن يعني تتفقوا معي فيه ولا لا. أنا أحس، شوفي يعني أحس ومقتنع بفكرة أن ما كل حد لازم يشوف ردة فعلي الحقيقية
0: صحيح.
1: مثل ما يشوفوها مثلا الناس المقربين مني
0: بالضبط،
1: يعني ما لازم
0: بالضبط.
1: ما أوكي إذا أنا مثلا قنعت بفكرتي، ولا مثلا قنعت أنه هو غلط ولا أنا صح، ولا أنه هو غلط علي، ولنفترض أنه هو زميل، ولا مثلا خلينا نقول حد كذا صار موقف خارق يعني مع أشخاص غريبين، هل هم هذين الأشخاص يعنوا لي؟ ما يعنوا لي صح؟ يعني عادي علاقتي فيهم إنها سطحية
0: بالضبط.
1: فليش لازم أنا أشد حيلي في مسألة ردة الفعل؟
0: سؤال جميل.
1: أتغاضى وأتخطى
0: وأتسلك
1: وأتغافل عشان يعني الراحة
0: عشان بس يمشي المركب يمشي المركب. أحيانا فعلا تحتاج أنك تتعامل بهذا الأسلوب بهذا الطريقة. فيعني كل واحد سبحان الله وكيف. أتوقع مثل ما قلت أحيانا ترى العمر أو المرحلة اللي أنت فيها تفرق في مسألة ردات الفعل. أكيد ردات فعلنا وإحنا يعني في المراهقة غير عن لما شوية دخلنا سن شباب، غير لما شوية نكبر.
1: تحب تثبت إنه أنت دائما صح.
0: وأنت واو
1: حال أي شخص.
0: أشد شعرش وتشدي شعري.
1: يعني أنا صح. بس بعدين لا دامنا لا رأيه لا يسمن ولا يغني عن جوع. ولا رأي يسمن ولا يغني عن جوع. يعني خلاص الواحد يتغاضى نفس ما يقول.
0: بعد ما نكبر يعني خاصة تعرفين في الأمور العائلية خاصة اللي عندهم أطفال يعني وفي سن صغير هذا لأن أكثر ناس يخلوش تطلعي من طورش،
1: فلازم تكوني صبورة
0: تعال ولا أمسك فهمتي. فأحيان مثلا ممكن يعني الأم في النهاية بشر مشاعر وأحاسيس، في واحدة تعرف تضبط نفسها وتحط على طول في بالها دائما أنه ترى صغير، ترى طفل، ترى بعده، ترى طفل سنة سنتين ثلاث يعني بعده صغير تمام. فأحيانا تلقيها خلاص تتعب، فأحيانا ردات فعل على شيء أنه مثلا شيء طاح ولا شيء ينكب ولا شيء صار ولا الجدار لعوزوا لشياء ولا خربوا لش الديكور.
1: فيا أن هذا الأم أو البشر بشكل عام محتاجين ضبط انفعال، لأنه شوفي
0: حقيقي
1: كل مكان محتاج الضبطي
0: انفعالات
1: الصغار ومع الكبار مع الأرض يعني. ف مسكين هذا الإنسان.
0: الإنسان إيش يسوي؟ مع اليهال تقولين أطفال، مع الكبار تقولين مع الكبار في السن أمي ولا أبوي ولا جدي ولا
1: إذا
0: مع لا هذا الزوج لازم احترام. يعني
1: مع الأخوان هذه الأخوان شو مدري مو
0: ما ليش بدمه مع الدوام لا معليش
1: ترى
0: رزقي وما عارف مو
1: مع نفسي
0: يات على نفسي مسكينة
1: مع نفسيش. بس في السيارة الواحد يتقمقم مع نفسه
0: يعني تحس الداري خاطر الكل إلا خاطرش مسكين فهمتي يعني والله ترى مؤلم الشعور.
1: فرسائل صراحة كثير هنا يقولوا ليش نحن العساكر متدربين على ضبط وهدوء وتحكم في الأعصاب مع جميع مواطن يعني المواطنين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، لأن هنا إذا أنت ما تتحكم في أعصابك يعني رح تفهمها كان
0: صحيح. عندش بعد أم الأيهم تقول ردة فعلي على حسب الموضوع إذا يستاهل في مواضيع أحس ما يحتاج أصلا أعكر فيها
1: برافو يا
0: مزاجي.
1: أنا بعد وين وين وين عن نفسي عند الغضب أسحب نفسي أسحب نفس عميق بقوة وبعدها الصمت لعبتي الحمد لله وأروح أمسك ورقة وقلم وأكتب أبيات شعر توصف الموقف أو خاطرة وأهدى الحمد لله.
0: وهذه اللي فوق قريناها
1: اللي تحت وأنا عاد واصل النص. إنزين تقول صار موقف في العمل مرة أن أنت تشرح في اجتماع واحد من الزملاء وكان يستهزأ يعني بما معناه أنه هو بس اللي يعرف، ولكن لما عطيت النظرات الصمت
0: حبيت نفسه حبيت التمثيل
1: أنا أمثله
0: حبيت
1: حس نفسه أنه هو أصغر ما يكون بالكون لأن عند الصمت الطرف الآخر يأكل نفسه ويثور مثل البركان
0: بالضبط الحقران يا جماعة ترى
1: يقطع المصران
0: يقطعهم كذا يقطع إرب إرب إرب
1: لأن في ناس تتغذى على المشاكل
0: أشكرك
1: والله
2: أريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين أفضل شبكة للألعاب في السلطنة أريدو طور عالمك المادة 7
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين
5: مدرسة السلطان 49 عام
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس
1: من هلا أفأم هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار فصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمك.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

الأثرياء العماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: كل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: حالة الطرقات إذن وأمور الطرقات، إن شاء الله أموركم تكون تمام وطيبة. طريق مسقط السريع انسيابية في الحركة وأموركم تمام، وأيضا نفس الوضع في شارع السلطان قابوس. وخلاص الساعة 9 معناتها الأمور تكون تمام، يعني الساعة 9 ويوم الخميس فأموركم طيبة. اللي طالعين الحين خلاص وين ما تكونوا رايحين سواء

0: ذلك هي طريق مسقط السريع ولا شارع السلطان قابوس، الأمور تمام.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.

نحن معاكم في مشوارنا من صباحكم عماني، أكيد متواصلين، وتحية لكل الأحب اللي معنا على السمع واللي انضموا لنا أيضا في هاللحظات. مجموعة من الأخبار وأيضا المشاركات معاكم اللي ناخذها في وقفتنا هذه، وبداية بتكليف سامن صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، يرعى اليوم حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب. أيضا من الأخبار والعلوم، أكيد معالي السيد وزير الخارجية ومعالي وزير الدولة بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وأكدان خلال لقائهم بمسقط على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. أيضا السلطنة تفتتح جناحها الوطني في بينال البندقية الدولي للفنون في دورته 61 بمدينة البندقية الإيطالية بالعمل الفني زينة، في خطوة تعكس التزامها بتفعيل التراث الثقافي غير المادي بلغة معاصرة قادرة على مخاطبة العالم. هو المنصة الوطنية للتأمين الصحي ضماني منذ انطلاقها في يناير 2025 تنجز أكثر من 11.2 مليون معاملة إلكترونية. وأيضا معالجة ما يزيد على 3.3 مليون مطالبة تأمينية، وبلغت قيمة المدفوعات عبر المنصة أكثر من 59 مليون ريال عماني.

أيضا السلطنة مستمعين تستعرض تجربتها في التطوير العقاري خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر المستثمر في دورته الخامسة بالقاهرة.

وحائط أيضا للحماية يسهم في حماية ممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية من مخاطر الأنواع المناخية، هذا في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة.

إذا مستمعينا هذه كانت وقفة مع بعض الأخبار نقول المحلية، ونحن معاكم أكيد مكملين في مشوار صباحكم عماني.

0: 7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: معكم مستمعين مكملين ومستمرين، وهالمرة وين نروح؟ هالمرة نروح لوقفتنا الصحية والأكلات اللي المفروض نحن نتجنبها على معدة فارغة، علشان خلونا نقول إن يمكن أنت الأثر أو تأثير الأطعمة هذه إذا كليتها على معدة فارغة ممكن راح يضرك بعدين إذا ما حاس فيه أنت الحين. فالمفروض أن نبتعد عن الأكلات اللي تهيج المعدة. مثل إيش؟ مثل القهوة لأنها تهيج بطانة المعدة. الحمضيات حموضة تكون عالية ممكن تسبب لك عدم الراحة. المشروبات السكرية ارتفاع سكر الدم، الشعور بالجوع يعني أسرع. الأطعمة المقلية يعني ممكن تكون ثقيلة على معدتك، هضمها صعب. الحلوة لأنها تخلي سكر الدم أو مستوى السكر في الدم متقلب. اللحوم المصنعة ثقيلة وصعبة الهضم. إيش اللي المفروض الأشياء اللي نحن ناكلها على معدة فارغة؟ الدقيق الشوفان العادي لأن الطاقة تكون ثابتة بدون ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر. البيض المسلوق لأنه لطيف على الهضم. مثلا الدهون الصحية مثل اللوز لأنه تحسسك بالشبع. الموز لأنه سهل على المعدة ويعطيك في نفس الوقت طاقة. الزبادي اليوناني والسبانخ لأنه حديد ومفيد للجهاز الهضمي. فاختياراتك على معدة فاضية أكيد راح تفرق معاك أكثر من ما أنت تتخيل. في أكل ممكن أنه يريح المعدة، في أكل يهيج المعدة ويخليك ما مرتاح في طول يومك. فدائما ابدأ بشيء خفيف وسهل الهضم، وابتعدوا عن الأشياء اللي تهيج المعدة ولا ترفع السكر بسرعة، لأن خصوصا يعني في أشخاص الأشياء اللي تشوفها سعراتها الحرارية قليلة تأكلها بحكم أنها تبدأ يومها بكالوريز أقل. لكن ما كل شيء سعراته قليلة يعتبر صحي وزين للمعدة. فأول شيء اهتم بصحتك وبعدها عاد شوف باقي الأمور. فكيف أصحاب الناس يعني أصحاب المزاج واللي يحبوا دائما يبدوا يومهم بشاي أو قهوة، كيف؟ هل حاسين نفسكم مرتاحين ولا حاس إن لا ممكن صح في عندك حموضة، تحس نفسك ثقيل على بداية اليوم، بين الفترة والثانية تحس نفسك ما مرتاح؟ خلونا نشوف المشاركات والرسائل على 9555 1027.

السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: كنت يعني كذا مع المستمعين وفاء وانت تسوي القهوة على الأشياء اللي تهيج المعدة، ومن ضمنهم كانت القهوة أصلا اللي هو على معدة فاضية.
1: على معدة فاضية أتفق
0: بالضبط. يعني كان الموضوع وكان السؤال إن راعين المزاج، يعني من ضمن الأشياء اللي هي القهوة والشاي أو الكافيين يعني بشكل عام لأنه يهيج المعدة، فهل حسنتي تشربوها فعلا ولا حريصين على هذا الموضوع؟ بس أنتي حاسة في هذا الموضوع صح؟
1: يعني أنا عارفة الموضوع ولكن لا حياة لمن تنادي بنت الحلال.
0: يعني أحيانا بين المعدة وبين الدماغ
1: هي هذه، يعني ما تعرفي تروحي وراء العقل أنه لا. بس لا أنا مش أنه على طول لازم أول شيء لما أصحى أشرب يعني كمية ماي من بعدها أبدأ يعني أشرب القهوة.
0: بس هم المقصد لا تكوني ماكل شيء
1: على الأقل.
0: أيوة والشيء اللي ماكلتينه بعد أصلا مش من مهيجات اللي
1: يعني أتوقع مو أدري، أحس أنه في وايد ناس ممكن تكون مثلي ما تقدر تأكل على طول أول ما تصحى.
0: أيوة بالضبط. أنا بعد عندي هذه النقطة أني ما أقدر أول، فعشان كذا يقوش بين فترة يمكن جيش حموضة، يمكن تحسي
1: يعني
0: ما مرتاحة. هذا بسبب أصلا لأن نحن لما نبدأ يومنا نبدأ بشكل غلط أساسا، يعني من الأساس. إنزين هنا في عندنا مشاركة تقول صباح الخير، أنا من الأشخاص اللي ما تقدر تفطر أول ما تصحى، ولكن الحمد لله عودت نفسي أني ما أشرب قهوة إلا بعد الفطور.
1: حلو جميل.
0: يعني
1: حلو
0: ممتاز إذا تقدروا بالضبط.
1: مشكلة إن إحنا بعد يعني وضعنا أصلاً مختلف شذا، يعني نبدأ أساساً يعني خلاص إحنا قايمين وعلى طول نبدأ بالبرنامج، فشي طبيعي إن أنت ما تاكلي مثلا يعني توتشر بشيء عشان تصحصحي وانت على
0: هي بالضبط. فعلا يعني احنا حاولنا انه ما يكون فيه بس لا ما نقدر، يعني شويه صعب الوضع. يذكرني برمضان انه لا ما اكون شاربه شيء ومحتاجه اركز، محتاجه يعني طاقتي تكون حلوه، خصوصا اللي متعودين يعني على الكافيين
1: ترى هي هذه، فتكون شوية صعبة عليهم. لكن إنه ما يمنع إنها مثلا ممكن على بداية الصباح إذا بتاكلي لك فعلا تفاحة موزة إنه على الأقل شيء يدخل المعدة، مو إنه كذا يعني مثل ما يقولون تشربين القهوة على معدة فاضية. القهوة ولا الشاي عاد أحس أحيانا الشاي أثقل بعد خاصة مع حليب،
0: هو الحليب بشكل عام يكون أيوة
1: يتعب
0: بالضبط، يكون ثقيل على بداية الصباح وعلى معدة فاضية. فهذه أيضا بعض المشاركات وكلهم على نفس المسألة اللي هي مسألة القهوة أصلا في بداية اليوم أو الشاي
1: بالضبط. احنا نتمنى لكم مستمعين الأحبة إجازة سعيدة بإذن الله تعالى،
0: بإذن الله،
1: وتنبسطوا فيها مع أهلكم ناسكم وكل اللي يعز عليكم يا رب، وتكون كذا إجازة لطيفة. وبس خلصنا حفظ الله ورعايته
0: الختام. وحسيت أن اليوم فعلا شوفي بعض الأيام تحسيها أنه فعلا صيف لأنه تكون شوية ساعات الصباح طويلة. ولكن وصلنا للختام أكيد معكم
1: جايينك الأطول يا حبيبتي
0: شهر 7 بعدين لما الكل يكون في إجازة وأنا وفاء كذا من الصباح
1: الله يسعدكم ويحفظكم إن شاء الله، نتمنى لكم إجازة سعيدة، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

السنوات الأخيرة بدأنا نسمع كثير عن مقاومة الإنسولين، المصطلح اللي ما كان معروف عند الناس، لكن الأطباء والباحثين صاروا يعتبروه جرس إنذار مبكر، لأن الجسم ما يرفع السكر فجأة، في مرحلة قبلها الإنسولين موجود لكن الخلايا ما تستجيب، كأنها مقفلة والسكر يبدأ يتراكم. العلامات تكون خفيفة: تعب بعد الأكل، جوع مستمر، دهون حول البطن، نوم مضطرب، واشتهاء سكريات. وإذا ما تم التدخل تتطور الحالة من مقاومة إلى ما قبل السكري إلى سكري من نوع ثاني، بس الخبر المهم إنها قابلة للعكس إذا انكشفت بشكل مبكر.

الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر rohmasqat.org.om.

على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء تساعد جسمك على الهضم وامتصاص الطعام، وتحافظ على انتظام حركة الأمعاء، وذلك لما تشرب كميات كافية منه، بالإضافة إلى إخراج الفضلات خارج الجسم، بينما يؤثر نقصه في عملية الهضم ويتسبب

بجانب الإنجازات اللي تحققت في عام 2023 واللي تضاف إلى رصيد المستشفى السلطاني والحصول على الاعتماد الكندي للبلاتينيوم للمستشفى، فلأول مرة تم إجراء 9 عمليات جراحية للقلب بتقنية التدخل المحدود، كما تم أول زراعة ذاتية للكلية من المريضان لنفسها في السلطنة، إلى جانب 3 عمليات معقدة لمواليد تم تشخيصهم بقصور الغدة الدرقية الخلقي بالتعاون مع مستشفى النهضة، عملية جراحية معقدة لإزالة ورم في صدر طفل يبلغ 7 أيام باستخدام المناظير المتقدمة، وعمليات أخرى معقدة تكللت بالنجاح من قبل الفريق الطبي في المستشفى. أما إلى جانب الخدمات الأخرى ليسعى من خلالها المستشفى أنه يحققها بأقصى احترافية، 9 مشاريع يتم العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، كتوسعة أقسام طوارئ الأطفال والكبار، قسم التأهيل ومواقف السيارات وغيرها، بتمويل من وزارة الصحة والشيخة أمينة بهوان، حملات بالتعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة لأشعة الرنين المغناطيسي، بحيث تم عمل أو إنهاء 275 حالة من أصل 500 حالة، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقليص قوائم الانتظار، بحيث تم إجراء 79 عملية ختان تحت التخدير العام، و20 عملية جراحية لعلاج السمنة، و11 عملية لزراعة الكلى، 12 عملية لزراعة الكبد.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هالأفئام هذه حالة الطقس: صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا اف ام بتكليف سامن. صاحب السمو سيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب. من الأخبار، سلطنة عمان تفتتح جناحها الوطني في بينالي البندقية الدولي للفنون في دورتها 61 بمدينة البندقية الإيطالية بالعمل الفني زينة، في خطوة تعكس التزامها بتفعيل التراث الثقافي غير المادي بلغة معاصرة قادرة على مخاطبة العالم. وزارة الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوطنية والتحول من العمل التفاعلي إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل العلمي الرصين للمؤشرات الميدانية. التأكيد على بناء منظومة صحية رقمية آمنة قادرة على مواكبة التحديات المتسارعة في الفضاء السيبراني وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في سلطنة عمان، أبرز ما يتناول مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني في نسختها 6 وتنظم وزارة الصحة. إلى آخر الأخبار، في إطار تعزيز الجاهزية والتقليل من آثار الحالات المدارية، نفذت بلدية مسقط في مطرح أعمال تسوية وتدعيم لمجرى مصب وادي دارسيت الساحلي بما يسهم في الحد من انجراف التربة والحفاظ على البنية الأساسية والخدمات.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا.
0: يا حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سببا في إنقاذ الأرواح.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: يعرفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: محكمة المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
6: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.
6: هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
8: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول إن القرار يأتي بسبب ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. مواطن من جنوب لبنان:
9: موجود عرض الواقع وبشوف شيء مرعب. ضوء بالليل ما فيه، عالم ما فيه، لا هذه حرب فعليا. من هبنه؟
8: واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مفاوضات نووية تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية وتخفيف قيود مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتصعيد القصف إذا رفض المقترح. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز سيصبح ممكنا مع زوال تهديد ما وصفه بالمعتدين.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: مقتل 4 مواطنين بغزة. والقناة 12 الإسرائيلية تقول إن حماس أبلغت الأمريكيين برفضها نزع السلاح، وإسرائيل تستعد في حال تجدد القتال في غزة. مواطن غزي:
10: ما فيش يوم بمر إلا ويكون في قصف ويكون في شهداء واستهدافات.
8: السلطات الإسرائيلية تخطر نحو 50 محلا ومنشأة تجارية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالإخلاء تمهيدا لهدمها. أحد أصحاب المحل:
11: اليوم أجوا بلغون أن يوم الحد بيهدف. معنا إحنا وقت 40 يوم نطلع على العليون، بعد مصاري يعني.
8: نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
7: بي بي سي.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

الطابو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: منزلا. تعليق استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا اف ام.
5: المستشار.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية يمكن أن يقوي الأسنان.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالب أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف كل

0: الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان نظف أسنانك بانتظام
1: مرتين يوميا.
0: يجب تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل باستخدام فرشاة ومعجون يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة يوميا لإزالة البلاك وبقايا الطعام بين الأسنان.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا. بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء ابتداء من الساعة 7 مساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: بين قوسين.

يتعرضوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: صوتي الحقيقي
1: وهذا صوتي بعد ما غيرته عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: تعرف أنك أنت بعد تقدر تغير صوتك من خلال مواقع الذكاء الاصطناعي؟ إذا حاب تجرب تغير صوتك عندك موقع 11labs.io.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شعودي، يا حي الله الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. بتكليف سامن صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب. مسقط الكبرى لوحة تتشكل ملامحها بتكاملنا رؤية وطنية بروح متجددة تنمو بالإنسان والمكان وتعزز حضور المدينة العمانية على خارطة التنافس العالمي بمشاريع تنموية تعزز جودة الحياة وتفتح آفاق الاستثمار وتبني مستقبلا حضريا أكثر جودة واستدامة. تنمو تزهر وتبقى مسقط مذهلة. سلطنة عمان تفتتح جناحها الوطني في بينال البندقية الدولي للفنون في دورتها 61 بمدينة البندقية الإيطالية بالعمل الفني زينة، في خطوة تعكس التزامها بتفعيل التراث الثقافي غير المادي بلغة معاصرة قادرة على مخاطبة العالم. وزارة المالية تستضيف لقاء مجموعة البنك الدولي لاستعراض نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة في تقاريرها المختلفة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. التقرير يوضح أن سلطنة عمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة خلال عام 2025، إذ سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.1% نتيجة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تسجيل عجز محدود في الميزانية العامة للدولة بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. مستمعين، أعمال مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني في القطاع الصحي بدأت في مسقط في نسخة 6، في خطوة تجسد التوجه الوطني نحو تعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع الصحي في سلطنة عمان. أما الختام أيضا مع وزارة الصحة، وتطلق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوطنية وتحول من العمل التفاعلي إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل العلمي الرصين للمؤشرات الميدانية. نهاية أخبار وعلوم، ونتمنى لكم إجازة سعيدة.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك يا مرحبا يا
3: ولد، حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
5: الحمد لله
6: حي الله،
5: شكرا
6: الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
7: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال، تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً عاجلاً إلى سكان 12 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول إن القرار يأتي بسبب ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. مواطن من جنوب لبنان:
7: موجود عرض الواقع وبشوف شيء مرعب، ضوء بالليل ما فيه، عالم ما فيه، لا هذه حرب فعليا، من هدنة.
6: واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مفاوضات نووية تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية وتخفيف قيود مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتصعيد القصف إذا رفض المقترح. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز سيصبح ممكناً مع زوال تهديد ما وصفه بالمعتدين.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل 4 مواطنين بغزة. والقناة 12 الإسرائيلية تقول إن حماس أبلغت الأمريكيين برفضها نزع السلاح، وإسرائيل تستعد في حال تجدد القتال في غزة. مواطن غزي:
8: ما فيش يوم بمر إلا ويكون في قصف ويكون في شهداء واستهدافات.
6: السلطات الإسرائيلية تخطر نحو 50 محلا ومنشأة تجارية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالإخلاء تمهيدا لهدمها. أحد أصحاب المحل:
9: اليوم أجوا بلغون أن يوم الحد يهدد، أنا إحنا وقت 40 يوم نطلع على العليون، بعد مصار يعني.
6: نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
5: هذه إذاعة هلا أف أم.
4: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي ماش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: سبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.mascot.org.om.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
5: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
6: ويعتقد ان الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
7: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس اصبحت اوعت. اذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص اخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
8: المستشار.
9: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
8: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
9: المستشار.
5: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج المستشار، حلقة يوم الخميس. أكيد نمسي عليكم بكل خير، مساءة الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، ونقولكم أكيد دروب السهالة والسلام لكم وين ما كانت دروبكم. عدنا لكم من جديد، والعود أحمد. وطبعا ما تخيلون ايش كثر اشتقت للبرنامج. طبعا انا دائما اقول ان برنامج المستشار فعليا قدر انه يعطيني الكثير من المعلومات، من المعرفة، وانا متأكدة انه ايضا اليوم ما قدر انه يوصل معلومات جدا كثيرة لجميع المستمعين. ومثل ما كنت اقول قبل وارجع اقولها من اول وجديد، اننا حن اليوم قاعدين نطبق القانون في كل تعاملاتنا اليومية، يعني على أبسط الأمور. فلذلك وجبت علينا معرفة هذه الأمور القانونية المتعلقة ب خلينا نقول المتعلقة بحياتنا اليومية، نفهم إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، إيش الإجراءات اللي من الممكن أن نسويها، وإيش اللي لازم نمتنع عنها علشان نحمي أنفسنا. ف الحلقة تطول إن شاء الله، ورح نبدأ إن شاء الله وربع الساعة. قررت يعني إنه ما نتأخر عن ضيفنا لأنه الإعداد اليوم كثير، فكنت جالسة كاتب للأمانة كثير محاور من شأنها أن تخدم حلقتنا لليوم وتخدم أيضا كل مستمع. إن شاء الله يا رب تستمتعوا معنا، وخلونا نطلع فاصل كذا صغير وبعدها نرجع لكم. خلكم ثابتين الموجة على 102.7 على هلا فام.

0: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: 57 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 من مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.mascot.org.om.
1: They got manicures and manicures.

0: خليك معنا على أفهم. عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان 12 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول إن القرار يأتي بسبب ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. مواطن من جنوب لبنان:
5: موجود عرض الواقع وبشوف شيء مرعب، ضوء بالليل ما فيه، عالم ما فيه، لا هذه حرب فعليا، من هبنة.
4: واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مفاوضات نووية تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية وتخفيف قيود مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتصعيد القصف إذا رفض المقترح. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز سيصبح ممكنا مع زوال تهديد ما وصفه بالمعتدين.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 4 مواطنين بغزة. والقناة 12 الإسرائيلية تقول إن حماس أبلغت الأمريكيين برفضها نزع السلاح، وإسرائيل تستعد في حال تجدد القتال في غزة. مواطن غزي:
6: ما فيش يوم بمر إلا ويكون في قصف ويكون في شهداء واستهدافات.
4: السلطات الإسرائيلية تخطر نحو 50 محلا ومنشأة تجارية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالإخلاء تمهيدا لهدمها. أحد أصحاب المحل:
7: اليوم أجوا بلغون أن يوم الحد يهدف معنا، إحنا وقت 40 يوم نطلع على العليون بعد مصار يعني.
4: نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا أف أم.
9: محكمة المستشار.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد، ولكن هالمرة عودتنا مع الأستاذ نايف القري وهو محامي أمام المحكمة العليا. طبعا نمسي عليك بكل خير أستاذ نايف، ومش أول مرة.
1: مساء النور والسرور أستاذ حوراء، حياكم الله واشكركم على الاستضافة المرة أخرى في مثل هذه المواضيع الشيقة المتعلقة بقانون العمل.
0: أكيد طبعا، يعني أنا لما طرف بالي الموضوع بما أني راح يعني راح نيب شوي طاري مسألة العمل وكذا، لأن نحن سابقا تكلمنا فيه قبل فترة.
1: نعم.
0: فحسيت أنه من الجيد أن نرجع يعني نفتح الموضوع من أول وجديد، نستحدث لربما تكون هناك في أمور مستحدثة جديدة.
1: نعم.
0: فأكيد راح نعرف اليوم كثير أمور من خلالك أستاذ نايف. طبعا
1: تشير.
0: اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن ثلاث محاور. المحور الأول كيفية الموازنة بين مصلحة العامل وصاحب العمل في مسألة إنهاء الخدمة. بعدها راح نتطرق للمحور الآخر، إنهاء الخدمة للسبب الاقتصادي، ومثل ما خبرتنا إنه هو مصطلح جديد وارد في قانون العمل الجديد. أما المحور الأخير فهو حقوق العمال عند انتقال المشاريع من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر. أيضا مستمعينا على 935-1027 تقدروا تدخلون معنا في نقاش أو أي سؤال حابين أنكم تستوضحون في الأستاذ نايف القري. بداية أستاذ نايف، خلينا نروح على كيفية الموازنة بين مصلحة العامل وصاحب العمل في مسألة إنهاء الخدمة، لأن في بعض الأحيان يعني يضطر صاحب العمل أنه يتخذ قرار إنهاء خدمة بعض الموظفين حتى تستطيع المنشأة تبعه أو المؤسسة أنها تستكمل عملها. فاليوم كيف يقف القانون بين حق صاحب العمل في اختيار كفاءة وحماية لقمة عيش العامل من التعسف؟
1: نعم، هو حقيقة يعني هو هذا الدور الأساسي المنوط بقانون العمل وعلى القائمين على تطبيق قانون العمل، وحقيقة هي مهمة ليست بالسهلة. يعني الموازنة بين مصلحتين إن صح التعبير متعارضتين. احنا نتكلم الآن عن الموائمة ما بين مصلحة صاحب العمل اللي يمثل الجانب الاقتصادي ومصلحة العمال اللي هو يمثل الجانب الاجتماعي، وهذه للطرفين يمثلوا شريحة كبرى في المجتمع. فبالتالي صحيح. عملية إجراء يعني التوازن بين مصلحتهم حقيقة مسألة فعلا صعبة،
0: معقدة
1: بالضبط. ليست بالسهلة، لأنه يعني لو جينا نتكلم عن أنه نريد نعطي حقوق للعامل واستقرار لهذه الفئة اللي هم يمثلوا شريحة كبرى في المجتمع، هذه الميزات اللي تعطى لهم سواء كانت يعني على هيئة أجور أو إجازات أو غيره، هذه هي حقيقة تكلفة وعب على صاحب العمل. يعني ولو جينا نحمي صاحب العمل أيضا ويعني نعزز استقراره الاقتصادي، سيكون أيضا ذلك على حساب إيش؟ أنه لابد أن تكون هناك قيود في
0: صحيح.
1: الجوانب المتعلقة بحقوق العامل. فالمسألة فعليا ليست بالسهلة، ولكن أنا أتصور يعني كنصوص قانونية موجودة معانا في عمان كقانون عمل وكلوائح وقرارات وزارية مرتبطة بهذا الشأن، عندنا نصوص حقيقة جدا متطورة وجميلة. تبقى المسألة هي في في في تفعيلها وفي تطبيق يعني هذه النصوص. يعني على سبيل المثال أضرب مثال بسيط، إنه ولو كنا يعني بنقفز إلى المحور الآخر اللي هو موضوع الإنهاء لسبب اقتصادي. في بعض الأحيان منشأة معينة يعني تصل إلى مرحلة أنه لا تستطيع الاستمرار أو أن تبقى حتى على قيد الحياة إلا بإجراء تدابير معينة، من ضمنها أنها تقلص النفقات، تقلص عدد، قد يتطلب الأمر أنها تقلص عدد العمال حتى تستطيع أنها فعلا تستمر، وهذا قد يكون فعلا حالة واقعية حقيقية عندها. فإذا جينا نتكلم عن الجانب الاجتماعي البحت في قانون العمل، بنقول لا مساس بالموظفين وبالعمال. وإذا جينا نتكلم عن يعني نوع من المنطقية في التوازن هنا أنه حتى تبقى هذه المنشأة على قيد الحياة وحتى أيضا يسلم باقي الموظفين لابد من أن يكون هناك تضحية معينة في تقليص عدد معين، ولكن أكيد بضوابط معينة، وقانون عمل عماني وضع وضع هذه الضوابط. أيضا في بعض الأحيان قد يكون في منشأة معينة حقيقة لا يوجد لديها يعني معضلة مالية أو أن عندها إشكالية، ولكن يعني تريد أنها ترفع نسبة الربح وعلى حساب أنها تقلص عدد العمال. أيضا هنا لو جينا نتكلم عدالة أنه يعني حجم الضرر الذي سيصيب هذه العمال من هذا التقليص يعني أكبر من الفائدة المرجوة من هذا الفعل. وفي قاعدة أستاذة حورة شرعية وقانونية تقول أنه دفع المضار مقدم على جلب المنافع، فإحنا الآن أمام هذا الموقف أنه إيش المنفعة المرجوة من هذا الإجراء؟ أنه والله مجرد زيادة نسبة أرباح، بينما المضرة هي حقيقة إعدام لمش لعمال، لأسر بالكامل. فهنا يعني يدخل دور من يطبق القانون في يعني إجراء هذه التوازنات. أي قرار تسريح لمبرراته الواقعية الحقيقية أو أنه مجرد يعني شماعة للتخلص من عمال معينين، فهنا يعني القانون موجود بذات النصوص، العبرة بكيف تطبق هذا النصوص.
0: ممتاز. يعني أنت اليوم يعني خلال هذه المساحة الحين جاوبت على السؤالين اللي هو أيضا متى يعتبر إنهاء الخدمة مهني، ومتى يعتبر مثلا كيد من صاحب العمل لأمور شخصية أو أمور أيضا مهنية متعلقة بمؤسسته أو بمنشأته. لكن اليوم يعني أستاذ نايف، إذا كان هذا الإنهاء ضروري لصاحب العمل، هل يعني يتم الإنهاء مباشرة أم أن هناك أخرى يعني أمور أخرى من الممكن أن يعني صاحب بالعمل يتخذها علشان انه يكون مسألة انهاء عقود العمال قرار او قرار اخير يكون يعني؟
1: نعم طبعا في ضوابط استاذة حوراء، في ضوابط في القانون وفي اجراءات في القانون، ولكن ارجع لبداية سؤالك بشكل عام انه مسألة انهاء الخدمة يعني هي مسألة تخضع لرقابة القضاء. في القانون بشكل عام يقول لا يجوز التعسف في إنهاء الخدمة، لا يجوز التعسف في استخدام الحق، وبالتالي أي قرار إنهاء خدمة خاضع لرقابة القضاء إذا كان هذا الإنهاء مستند إلى مبرر صحيح ومشروع. مثلا العامل ارتكب مخالفة جسيمة، هنا يجوز إنهاء خدماته والقانون نص على هذه الحالات. عندنا مثلا مسألة توفر السبب الاقتصادي أو حالات تتعلق بالتأمين يعني أو حالات تتعلق ببلوغ سن التقاعد، هذه كلها مبررات قانونية يجوز لصاحب العمل أن يلجأ إليها وأن ينهي خدمات العامل. لكن إذا كان لا يوجد مبرر صحيح وحقيقي، طبيعة الحال بعد تدخل القضاء سيثبت أنه هذا الفصل تعسفي مع ما يترتب على ذلك من آثار. في بعض الأحيان قد يعني تؤخذ بعض المبررات اللي موجودة في القانون بشكل صوري، أنه والله أنا عندي سبب مخفي مش هو اللي يظهر على الساحة لإنهاء خدمات عامل معين بسبب مسألة شخصية بينه وبين أحد المسؤولين، ولكن في الأوراق وفي الإجراءات الرسمية إنه السبب اللي يظهر على الواجهة هو سبب آخر تماما. هذا طبعا لن يخفى على القضاء، لأنه لما يطرح الأمر على القضاء المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في إنها تحقق وتبحث في الأمر، ومتى ما وجدت أنه هذا المبرر المطروح هو مبرر زائف وأنه المبرر الحقيقي شيء آخر وهو يعني لا يرقى إلى, إلى, إلى قرار الفصل، بطبيعة الحال المحكمة ستتصدى لهذا القرار وتعتبره فصل تعسفي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها أنه ممكن ترجع العامل للعمل، ممكن أنه يعني تعوض عن هذا الفصل.
0: جميل. طيب اليوم أيضا يعني أستاذ نايف، هل يلزم القانون صاحب البصر يعني صاحب صاحب العمل بالبحث عن بدائل أخرى قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة؟ هو أنا أرجع لك لنفس السؤال، يعني مثلا عندنا مبدأ التدرج في الإجراءات، عندنا مثلا تعديل ساعات العمل أو الإجازات الغير مدفوعة، يعني هل من الممكن هذه البدائل اليوم تساعد من أنه يعني يضمن العامل موقعه في هذا المنشأة أو هذه المؤسسة بدل إنهاء الخدمة بشكل تام؟
1: نعم طبعا هذه النقاط اللي ذكرتيها أستاذة هي جاءت وردت في قانون العمل فيما يتعلق بحالة الفصل لأسباب اقتصادية تحديدا، مش في باقي المبررات إنهاء الخدمة، لأنه يعني قد يكون أو يثور السؤال لماذا يعني هذه البدائل أتيحت فقط هنا في حالة الفصل لسبب اقتصادي مش للأسباب الأخرى، لأنه يعني في الغالب الأسباب الأخرى تعود للعامل أنه مرتكب مخالفة أو شيء من هذا القبيل، أما الفصل لأسباب اقتصادية فهو حقيقة العامل ما إله ذنب، العامل في هذه الحالة ما ارتكب خطأ معين أو مخالفة معين تؤدي أو تجعله يعني مستحقا للفصل، ولذلك ستجد أنه قانون العمل هنا يعني وضع ضوابط كثيرة وإجراءات كثيرة، يعني على سبيل المثال من ضمنها أنه يعني ما كل منشأة تتعرض لخسارة يعني تقول بتوافر السبب الاقتصادي، القانون حدد معيار واضح تماما ما هو السبب الاقتصادي، عرف السبب الاقتصادي في القانون اللي هو أنه تكون الخسارة سنتين متتاليتين، ومجرد عدم تحقيق أرباح هذا لا يعتبر سبب اقتصادي أو خسارة بالمفهوم الوارد في قانون عمل. لذلك قبل كل شيء أول حاجة هل السؤال اللي بيطرح نفسه، هل أنا كشركة يتوفر عندي السبب الاقتصادي بالمفهوم الوارد في قانون العمل من عدمه؟ إذا كان هذا السبب يتوفر ساعتها هناك في إجراءات معينة أيضا لم يترك الأمر لصاحب العمل أن يطبق الإنهاء تلقائيا يعني وبشكل مباشر، لا، وإنما القانون نص على أن تكون هناك لجنة اسمها اللجنة الاقتصادية،
0: ممتاز،
1: تقدم إليها الطلبات. أيوة
0: جميل، نحن تقريبا دخلنا في المحور الثاني ولكن راح نطلع فاصل ساعتنا ونص، وبعدها مستمعين راجعين مكملين وياكم.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ظفار على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.
3: محكمة المستشار.

0: أهلا فيكم ومسهلا مستمعينا، وأكيد مكملين ومستمرين معاكم. خلونا نروح للمحور الثاني، واللي هو أساسا أريد أستاذ نايف عطانا شوي يعني مدخل في هذا الجانب، اللي هو إنهاء الخدمة للسبب الاقتصادي. ومثل ما أسلفت الذكر أستاذ نايف إنه هو مصطلح جديد وارد في قانون العمل الجديد، مفادة إنهاء الخدمة لو تحقق السبب الاقتصادي. وإنت كذلك اليوم أيضا أعطيتنا تعريف لمفهوم ما هو السبب الاقتصادي، فلو ترجع تعيده مرة ثانية.
1: نعم طيب السادة، هو السبب الاقتصادي طبعا على أساس أيضا ما يكون يعني مصطلح فضفاض ويعني ويكون يستخدم كشماعة في بعض الأحيان يعني لعمليات التسريح. القانون وضع له تعريف محدد، وهو أنه المنشأة تتعرض لخسائر يعني لسنتين متتاليتين، وأيضا نفس التعريف أشار إلى أنه مجرد عدم تحقيق أرباح لا يعتبر من قبيل الخسارة. أيضا هذه التعريف كان يعني لإيجاد ضمانة وحماية للعمال، يعني في بعض الأحيان بعض الشركات ممكن أنه تستمر عدة سنوات عند يعني مش ما عندها خسارة، ولكن لا تحقق أرباح يعني تغطي تكلفتها. فهنا يجب أن لا يكون العامل هو أول من يضحى به.
0: ممتاز.
1: طيب، فلا بد أن يكون هناك خسارة لسنتين متتاليتين. فإن تحقق يعني هذا المعيار أو هذا المبرر، ساعتها يستطيع العامل صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المعنية التي خصصت لنظر هذا النوع من الطلبات. وطبعا هذه اللجنة شكلت يعني بعد صدور القانون مباشرة، وفيها أعضاء من وزارة العمل ومن وزارة التجارة ومن غرفة التجارة ومن اتحاد العمال. يعني لو لاحظتوا حتى أعضاء هذه اللجنة هم يعني نوعا ما متناسقة، لأنه فيه أعضاء من وزارة التجارة ومن غرفة التجارة، من غرفة التجارة يمثل أصحاب العمل، اتحاد العام يمثل العمال، خبير مالي من من من من وزارة التجارة، وطبعا من يترأسها مدير عام رعاية العمانية من وزارة العمل، بحيث أنه يكون هناك في نوع من التوازن عند التعاطي مع الطلب المطروح. لما يقدم الطلب، اللجنة هذه إذا ارتأت توافر السبب الاقتصادي فلها أن تصرح لصاحب العمل إن وجدت إنه فعلا لا يعني لا مفر من مسألة تقليص عدد العمال، وأنه لا توجد حلول أخرى. ساعتها ممكن يعني بدراسة معينة تحدد له عدد معين من العمال اللي ممكن أن يتم إنهاء خدماتهم لأسباب اقتصادية وفق الضمانات اللي حددها القانون. أيضا أحيانا قد ترتئي هذه اللجنة أنه في بدائل أخرى أفضل من التسريح، يعني مثلا تخفيض الأجور بنسب معينة لمدد يعني محددة مش مستمرة، ممكن عن طريق تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الأجور. في آليات اقترحها القانون لي يعني ممكن أن تطبقها المنشأة بتصريح طبعا من اللجنة إلى أن تعبر وتتخطى إلى بر الأمان. أيضا إذا بنتكلم عن السبب الاقتصادي، أنه يعني إيش هي الضمانات اللي أعطيت للعامل، يعني فلنفرض أنه صاحب العمل توفر لديه هذا السبب الاقتصادي وتقدم إلى اللجنة، واللجنة ارتأت أنه فعلا هو بحاجة إلى تقليص عدد عماله حتى يستطيع أن ينجو من الأزمة. ساعتها عملية اختيار العمال المشمولين بهذا التقليص هي ليست عشوائية، وإنما القانون شدد على أن تكون بمعايير عادلة. يعني صاحب العمل ما يجي مثلا يأخذ تصريح بتقليص 20 عامل يختارهم بشكل عشوائي.
0: صحيح، هاي نقطة مهمة.
1: نعم. وإنما يختارهم بمعايير عادلة. كيف يعني معايير عادلة؟ إنه مثلا يكون على سبيل المثال المشمولين بالإنهاء هم الناس اللي عندهم أقل درجات في تقييم الأداء، اللي هما الأضعف أداء على سبيل المثال. هنا نوعا ما فيها نوع من العدالة. طيب، بعد ما اخترت هذا المجموعة وفق معيار عادل، هذه للعمال أيضا نرجع ونقول ما ارتكبوا ذنب، يعني السبب الاقتصادي هذا مش ناتج عنهم هم. فهنا أيضا يأخذوا بعض الحقوق، مثلا أنه مدة الإخطار بالإنهاء أطول من مدة الإخطار في حالات الإنهاء الأخرى، فهي لا تقل عن 3 أشهر. في الحالات العادية هي شهر، هنا يجب أن لا تقل عن 3 أشهر. أيضا أنه يعني في حال أنه أنهيت خدماتهم وبعد فترة تعافت الشركة ويعني وقامت بإجراء تعيينات جديدة، يحق لهذه الفئة من اللي تم تسريحهم أن تكون لهم الأولوية في العودة، فيما لو يعني تناسب الوظيفة المطروحة مع مؤهلاتهم ومع خبراتهم. فهذه أيضا ضمانات وردت للعمال.
0: طيب يعني على هذه النقطة أيضا أستاذ نايف، أنه إذا اليوم الشركة أو هذه المؤسسة يعني خلينا نقول أنهت خدمات الموظفين اللي هم أضعف أداء، فرح يقول لك مثلا من باب أولى إذا هي فتحت الباب لتوظيف ما رح تختارهم، ما رح تجيب الأكفأ منهم، فهنا كيف يعني تتعامل مع هذا الموضوع؟
1: هي هذه المسألة فعلا هي ليست مسألة بسيطة، ولكن يعني نرجع ونقول بما أنه السبب الحقيقي لإنهاء خدمة هذه الفئة ليس ضعف أدائهم، السبب الحقيقي كان هو تعرض المنشأة لأسباب اقتصادية، ولو لم يكن هذا السبب الاقتصادي موجود ما كان ستنهى خدماتهم. لذلك لما يعني لذلك وجد هذا النص في القانون تحديدا أنه هذا العامل لو وجدت الوظيفة نفس الوظيفة مثلا اللي كانت يمارسها وتحتاج للمؤهلات والخبرات اللي موجودة عنده ستكون له الأولوية، يعني أنه أن يتذرع صاحب العمل بأنه أنا ليش ما أجيب شخص يعني أفضل أداء أو شيء من هذا القبيل، لا، هنا أنت في حالة استثنائية. لما يكون في تعيين جديد في حالة عادية نعم لك الخيار المطلق في أن تختار ما من تراه أكفأ، لكن إحنا أمام حالة استثنائية، هذا خرج سابقا لسبب الاقتصادي فله أن يعود الآن متى ما تحقق الشرط هذا.
0: طيب وإذا يعني أنا أعطيك احتمالات الحين وأنت جاوبني عن أستاذ نايف. إذا هاي المؤسسة ألغت مثلا هذه الوظيفة أن حتى بعد ما تحسن أدائها الوظيفي ألغت، كيف يكون التصرف؟
1: إذن في هذه الحالة يعني ما نستطيع نقول إنه تحقق الشرط هذا. المادة قالت فيما لو صار إنه بعد الإنهاء إنه يعني توفرت الوظيفة مرة أخرى وصار في تعيين، هنا يستطيع العامل أن يتمسك. أما إذا أصلاً لم توجد الوظيفة فبالتالي يعني ما ممكن تفعيل هذا النص.
0: جميل. طيب أيضاً يعني نقطة أخرى، الحين هذه المؤسسة مرت بهذا الظرف المالي، وخلينا نقول هي اتخذت بدل إجراء إنهاء الخدمة سلك الطرق أخرى اللي هو مثلاً تخفيض ساعات العمل، تخفيض رواتب الموظفين وما إلى ذلك. طيب اليوم كيف يقدر الموظف يدرك أنه يعني المؤسسة رجعت لوضعها الطبيعي أو رجعت لاستقرارها المالي؟ نعم. الطبيعي ما هو في الأول والأخير الشيخ نقول أن المؤسسة مستفيدة أنها قللت. نعم. المصارف، فكيف تتم يعني تتم الحسبة في هذا الجانب؟
1: جميل. نصوص قانون العمل اللي تحدث عن سبب الاقتصادي عالجت هذا الأمر، فذكرت صراحة أنه لو صرح لصاحب العمل أن يخفض الأجور بأي آلية معينة أن يكون بصفة مؤقتة ما يكون مفتوح أو بصفة دائمة. فإيش اللي يصير أنه مثلا تصرح له 6 أشهر أو سنة أو بحسب ما ترتئيه اللجنة، بعد انتهاء هذه المدة ستتم مراجعة الأوضاع الشركة، إن كان يعني تحسنت الأوضاع خلاص يرجع الحال إلى السابق. أما إن ارتأت اللجنة أنه الشركة تحتاج إلى تمديد آخر ستقوم بالتمديد لها. فعلاج الجزئية اللي ذكرتيها بأنه اللجنة لا تصرح بهذا التدبير أن يكون بشكل دائم، وإنما بشكل مؤقت وممكن أن يمدد لمدد أخرى.
0: ممتاز.
2: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: من هلا أفأم هذه حالة الطقس صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: الباطنة على 101.3 و102.7.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام. المستشار
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعين، وحياكم الله بياكم، ونحن مكملين في الدقائق الاخيره من عمر ساعتنا الاولى، وايضا في نقاش حول كلمه لها علاقه اليوم بقانون العمل وحقوق العامل والتدابير ايضا المختصه في هذا الجانب. بما أننا لا نزال في محور إنهاء الخدمة للسبب الاقتصادي، اليوم أيضا أستاذ نايف، يعني هل قرار إنهاء الخدمة، خدمة العامل، هو قرار فردي يعني يتخذ مثلا صاحب العمل، أم أن هناك اشتراطات مثلا لإختيار وزارة العمل وتدابير أخرى؟ يعني
3: نعم طبعا، لما يكون سبب إنهاء الخدمة مثلا السبب الاقتصادي مثل ما ذكرنا قبل شوية، لابد من أخذ موافقة اللجنة، أن تصرح اللجنة الاقتصادية المعنية. في حالات أيضا أخرى ذكرتها المادة 43 اللي هي تتكلم إغلاق الكلي أو الجزئي للشركات، هنا أيضا لابد من إخطار وزارة العمل قبلها بثلاثة أشهر قبل من أن يتخذ الإجراء. أما في حالات الإنهاء الأخرى اللي مثلا أنه العامل ارتكب مخالفة أو كذا، فلا يتم، يعني لا يشترط أنه تخاطب جهة معينة أو الوزارة، وإنما يتخذ صاحب العمل القرار بشكل مباشر. وطبعا إذا كان القرار يعني غير سليم وغير مستند على أسباب مبررات قانونية، سيتحمل تبعاته بعد ما يعرض الأمر على المحكمة.
1: جميل، يعني مهم جدا الانتباه لهذه النقطة. طيب، هو أنت أستاذ جاوبت على هذه النقطة أو على هذا السؤال، ولكن اليوم أيضا يعني خلينا يعني نبرر للمستمع، لأنه لربما البعض يأخذ الموضوع من جانب عاطفي. اليوم مثلا هذه المؤسسة تمتلك 100 موظف. فبعدها صار أنه بعد ما شافوا أنه الوضع في تدهور، الوضع المادي، قرروا أنهم يعني يستأنفون أو ينهون خدمات 20 من الموظفين. تمام، أنت بينت لنا أنه لربما الكفاءة هنا يعني أو الأحقية تكون لمن هم أكفى. إذا هينا شوي نتكلم عن المواطنة، يعني البعض يقول انه ليش يعني سرحوا مثلا عدد من العمانيين والوافدين موجودين، ليش ما تم تسريح الوافد ويعني العماني صار موجود او بقي العماني؟
3: جميل، بس اوضح نقطه استاذه، انه لما قلت انه انه المعيار الاختيار يكون اللي هم اصحاب الاداء الاضعف، هذا واحد من المعايير العادله. القانون اشترط ان يكون هناك معيار عادل حتى لا يكون الاختيار عشوائي. طيب، بالنسبة لمسألة المواطنة هذه كواقع عملي أمام اللجنة، اللجنة هنا عندها نوع من الصلاحية، فعليا يعني لن تصرح بإنهاء خدمات العمانيين إلا إذا إذا كان هناك وافدين موجودين وممكن أن يشملهم هذا التسريح، يعني في المقام الأول قبل اللجوء إلى تسريح العمانيين. فهذه الجزئية يعني ما كل حاجة ممكن أن تكتب حرفيا أو يعني بكل التفاصيل في القانون. أعود لأول كلمة قلتها في اللقاء، أنه القانون موجود، لكن مسألة تطبيق القانون هي اللي أحيانا يعني تكون تبرز أهميتها لحل النزاعات بشكل فاعل. فهذه واحدة من هذه المظاهر، أنه اللجنة ستأخذ في الاعتبار هذه المسألة، أنه هناك مجموعة من الوافدين وهنا مجموعة من العمانيين، إذن الأولى أنه يعني أنه إذا كان ولا بد أن يكون هناك تسريح، أن يعني لا يقدم المواطن في عملية التسريح ولا يلجأ إلى تسريحه إلا في أضيق الحدود وإذا كان لا مفر من هذا الإجراء.
1: ممتاز، يعني هذا خلينا نقول اليوم رسالة اطمئنان للمواطن العماني أو للمستمع كذلك. تمام، أيضا يعني اليوم هل تعتقد أن هذا النص القانوني يشجع على الاستثمار الأجنبي، بما أن اليوم يعني السوق العماني أصبح فيه مرونة بما يخص يخص مثلا أو بما يتعلق بإلهاء الخدمة للسبب الاقتصادي، أم أنه يعني قد يزعزع نوعا ما الأمان الوظيفي لدى بعض الشركات؟
3: أنا أعتقد أنه بالعكس، أنه هذه النصوص اللي تكلم عن سبب الاقتصادي وهي يعني ليست حديثة، يعني خلنا نقول يعني لم يبتدعها قانون العمل العماني، هي موجودة في تشريعات أيضا أخرى وفي دول كثيرة، هي يعني من أحد الأدوات اللي فعلا تحقق الاستقرار وتحقق التشجيع أيضا للمستثمر، لأنه لما يجد صاحب العمل نفسه أنه فيما لو مر فعلا بضائقة مالية حقيقية، عنده مكنة أن يتخذ تدابير يعني تحمي الاستثمار أو المنشئة ماله، ويستطيع أنه بموجب هذه التدابير وتقليص عدد العمال أنه يعبر إلى بر الأمان، فهذا يعطيه اطمئنان أكثر. وهنا حقيقة في هذا المقام أنا وجهة نظري أرى أنه موضوع الأمان الوظيفي مرتبط ارتباط كبير جدا بهذه المسألة. كلما كان نظام الأمان الوظيفي فاعلا أكثر، كلما كان يعني اطمأن الطرفين. أنا أرى أنه الأمان الوظيفي هو مزدوج الفائدة، يعني الأمان الوظيفي ما محصورة الفائدة ماله للعمال فقط اللي سيشملهم التسريح، بل حتى صاحب العمل اللي يمر بهذه الظروف يعني سيكون أكثر اطمئنانا، أنه تعرف أنه عملية التسريح ليست عملية سهلة حتى لصاحب العمل. صحيح. يجد أنه فيها جانب أخلاقي، ضغوطات اجتماعية يعني تتعلق بسمعته أنه سرح وما إلى ذلك. لكن لما يجد أنه لو اضطر إلى تقليص عدد عماله، أنه هؤلاء العمال المشمولين بالتسريح سيكون لهم يعني نظام أمان وظيفي ويتقاضوا رواتب معينة يعني تقيهم مسألة الحاجة، سيكون أكثر اطمئنانا، حتى النزاعات العمالية ستقل، لأنه العامل نفسه إذا كان مؤمن ومقتنع أنه الشركة اللي سرحت اقتصاديا ما كان لديها خيار آخر وما قامت بهذا العمل يعني نكاية فيه أو بسبب عداوة أو خصومة، وإنما يعني مجبر أخاك لا بطل، في هذه الحالة أول ما يطلع ويحصل أمان وظيفي بطبيعة الحال لن يجد يعني مبرر أنه يروح يرفع دعوة ويشغل القضاء وأيضا يعني يؤثر على صاحب العمل، سيكون مقتنع. مسألة تفعيل الأمان الوظيفي أنا أعتقد تخدم جميع الأطراف في هذه المسألة تحديدا.
1: ممتاز. طيب أنت ذكرت يعني تحت الهواء أستاذ هذا الموضوع، وأنا أبي أرجع أطرحه الحين من خلال هذا المحور أو مرتبط أو له علاقة بهذا المحور. اليوم مثلا إذا ارتأت الشركة أو أنها اتخذت قرار بدل يعني لا مثلا أني أقلل الساعات أو كذا، أنا مثلا أستغني عن 10 من الموظفين بالشرط أني مثلا أعطيهم رواتب سنتين أو 3 سنوات أو سنة ونص أو ما إلى ذلك. اليوم يعني ومن خلال كذلك يعني المواقف اللي تصير لكم أو القضايا اللي تمر عليكم في أروقة المحاكم، هل هناك مثلا رفض تام من قبل الموظف يكون في بعض الأحيان أو من قبل العامل، وبعدها يعني يطلع مثلا هذا العامل بخسارة أو برواتب أقل من الرواتب اللي مثلا فرضتها الشركة عليه أو المؤسسة عليه؟
3: نعم، أولا هذه الجزئية هي يعني نسميها تسوية، يعني أنه لما يكون في توافق ما بين الطرفين على أنه يخرج العامل وديا مقابل مبلغ، فهذه مسألة لا علاقة لها بالفصل التعسفي، وإنما هي عبارة عن تخارج أو أنه اتفاق ودي على انتهاء الخدمة. وهنا حقيقة يعني مسألة التعامل مع من جانبين، من صاحب العمل ومن العمال مع هذا الموضوع، يعني طريقة الطرح تفرق كثير في النتائج. يعني أضرب لك مثال حي، في وهذا كلام واقعي موجود، يعني في نفس الفترة في خلال سنة واحدة في شركتين، شركة حبت تقلص بمقابل إنها تعطي العمال مجموعة يعني عدد من تعويض مقداره المبلغ الفلاني، وشركة أخرى تريد تقوم بنفس الهدف ولكن بطريقة أخرى. هذه جابت العمال بدون سابق إنذار، يا تأخذ هذا المبلغ يا أفصلك، يعني في نفس اللحظة وما عندك مجال إنك تفكر. زين، طبعا هذا تمخض عنه إيش؟ انه صار في قضايا ونزاعات عمالية يعني استمرت لأشهر. الشركة الأخرى عندها نفس الهدف انها تريد تقلص، فايش عملت؟ اعلنت داخليا في الشركة والله انه في عرض لمن يرغب ان يستفيد منه، مبلغ وقدره كذا كذا، من يرغب فليتقدم، وكان هدفهم 100 عامل. في نهاية السنة تقدم طوعا 180 عامل وأخذوا المبلغ، وما حد يعرف في السوق عن إنه هذه الشركة في سنة واحدة خرج منها 180 عامل لأنه مر بطريقة ودية. أيضا على يعني على صعيد العمال أنفسهم أحيانا يعني ما يكون منطقي في تعاطيه مع مثل هذه الحالة. الآن أنت أمام حالة إنهاء خدمة أو تسريح، وعندك خيار مطروح أن تتحصل على مبلغ وقدره. يجب أن يعني توزن الأمر وتتعامل بروية. البعض يصد يعني أي نافذة أو يعني مفاوضة في هذا الأمر ويقول لا أنا أذهب إلى المحكمة. طيب أنت قبل لا تقرر هذا القرار اسمع العرض ودرسوا دراسة جيدة. أحيانا في بعض الأحيان يكون يعني بعض الشركات تعطي عرض مثلا يفوق بكثير سقف التعويض المحدد قانونا، فبالتالي هو جدير بالتفكير. أنا يعني لو عامل في شركة وطرح علي هذا العرض سأقف عند وقفة أنه أنا أخذ مبلغ وقدره يعادل رواتب أو أجور عدة سنوات، قد يكون خيار أفضل من أني أدخل في نزاع قضائي. هذا النزاع القضائي يعني نتيجته أنه لو تحصلت على تعويض السقف 12 راتب في القانون. طيب مع أيضا الأخذ في الاعتبار أنه أنا يعني حتى لهذا 12 راتب لو أخذتهم بأخذهم بعد حين، بعد سنة سنة ونص من إجراءات التقاضي، وبصرف منهم أتعاب محامي ومصاريف دعوة وما إلى ذلك. بينما أنا لما أخذ المبلغ الآن يكون الأمر مختلف. طيب بيقول قد يعني يقول القائل أنه العامل هنا يهدف ما يريد التعويض، يريد يرجع للعمل، من حقه يعني يفكر هذا التفكير. لكن أيضا يعني طالما أنه الشركة أبدت وصرحت يعني أنه هي ما تريد استمرارك، فرجوعك للعمل أيضا تفكر فيه، هل أصبح لي مستقبل في مكان أنا ما يريدون فيه، بتعرض لعدم استقرار وما إلى ذلك. فأحيانا خيار أنه يعني تستفيد من العرض المطروح يعني قد يكون خيار جيد، ويختلف الأمر أرجع وأقول من شخص إلى آخر. يعني ما ممكن أن نحط هذه قاعدة تطبق على جميع العمال. بعضهم التسوية المالية لا تخدمه نهائيا بسبب القروض والديون اللي عنده، أنه المبلغ لا يغطي قروضه. البعض الآخر تخدمه بشكل كبير، خاصة إذا كان قرب على سن التقاعد مثلا يأخذ المبلغ ويتقاعد. بعضهم عنده أعمال حرة فحياخذ المبلغ وحيشق طريقه في أعماله الحرة. أحدهم أيضا ممكن أنه سهل من السهل أن يتحصل على فرصة عمل أخرى بسبب خبراته، فهنا هذا يعني بالنسبة له أنه يأخذ التعويض وينتقل إلى وظيفة أخرى بيكون خيار جدا مناسب. بينما في شخص آخر يعني قد لا يجد هذه المنافذ نهائيا ويجد من الصعوبة، فتقديراتها تختلف من شخص لشخص بحسب وضعه. لكن أنا أنصح ألا يغلق باب التفاوض في التسوية من الوهلة الأولى. يا عامل استمع وادرس الموضوع، وبعدها إن وجدت أنه في فائدة ممكن أن تمضي قدما في هذه التسوية، وإن وجدت أنها غير عادلة بالنسبة لك فطريق التقاضي، حق التقاضي مكفول والإجراءات معروفة.
1: أنت ذكرت نقطة جدا مهمة أيضا أستاذ نايف، اللي هو اليوم مسألة الاستشارة. يعني أنا اليوم مثلا تعرضت لهذا الموقف، كيف يعني من هو الشخص الأنسب اللي لازم استشيره؟ مثل ما ذكرنا نحن أن اليوم ما شاء الله يعني صرنا نشوف عدد كبير من المحامين اللي موجودين على الساحة، فما يعني الواحد ما صار يعرف من ياخذ استشارته. البعض يقولك أنه لا تدق باب أكثر من محامي، علشان إذا خذيت هذا الاستشارة ما تنعكس عليها هذه الاستشارة، وانت هني تظل يعني في معمعة وتفكير، ويعني هذا بكلام وهذا بكلام. فاليوم الاستشارة تلعب دور جدا كبير، فكيف الواحد أو الشخص يقدر انه ياخذ استشارة صحيحة 100% تضمن حقه؟
3: هو لربما هذه مسألة يعني يحتاج انه فعلا الشخص يأخذ الاستشارة من المختص، طيب فحتى على صعيد المحامين في محامين باختصاصات مختلفة. على صعيد وزارة العمل مثلا، وزارة العمل عندها هذا الخدمة، عندها دائرة كاملة في للتوعية العمالية والخدمات العمالية، ممكن أن يعني وفيها باحثين قانونيين مختصين مثلا أن تؤخذ الاستشارة والرأي منهم. لكن في بعض الأحيان البعض يخلط، يعني ممكن حتى وزارة العمل وهي الوزارة المعنية والمختصة ترى فيها القانوني وفيها الإداري وفيها التقني وفيها ما كلهم مختصين، فيجب أن تؤخذ الاستشارة من المختص.
1: ممتاز. إذن مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله راجعين نستكمل معاكم المحور الثالث والأمور الأخرى.
4: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
6: احرص على الاحتفاظ بعبوة الماء طوال اليوم عشان تضمن المساعدة على شرب كميات مناسبة منها. المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.
7: محكمة المستشار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله مسهلا، رجعنا من جديد وفي ساعتنا الثانية وأكيد استمر الحوار. طيب اليوم نروح وياك أستاذ نايف للائحة الأيلولة، نتكلم عنها.
1: أو قصدك أستاذة مصطلح اتفاقية الأيلولة اللي هو الأيلولة. هذا المصطلح أيضا مصطلح جديد اللي ورد في قانون العمل. هذا المصطلح له علاقة أستاذة بموضوع انتقال المشاريع من صاحب عمل إلى آخر. في الواقع العملي أنه يعني كثير من المشاريع اللي تملكها مثلا الحكومة أو شركة معينة يعني يتم إسناد مهمة تشغيل المشروع أو محطة معينة، تشغيل هذا المشروع وإدارته إلى صاحب، إلى شركة معينة، وتكون يكون عن طريق مناقصات كل 4 سنوات أو 5 سنوات أكثر أو أقل. طيب، فالإشكالية اللي حصلت أنه لما ينتقل المشروع يرسل المشروع على صاحب عمل آخر، اللي كان يصير أنه العمال اللي يشتغلوا أصلا في هذا المشروع يكون مصيرهم مجهول. صاحب العمل الجديد يجي ياخذ المشروع بعماله. طيب، وهذا للعمال إيش مصيرهم؟ فصار أنه تدخل القانون من السابق، من قانون العمل القديم، كانت المادة 48 مكرر تتكلم عن هذا الأمر. فقالت أنه لو انتقل المشروع يجب أن ينتقل العمال العمانيين تحديدا اللي في المشروع هذا من صاحب العمل السابق إلى صاحب العمل الجديد، لضمان أنه ما يكون فيه تسريح بسبب تعاقب إسناد المشاريع من صاحب عمل إلى آخر. جاء قانون العمل الجديد لما تحدث عن هذا الموضوع أجرى تعديل في كلمة واحدة ولكنه جوهري. في السابق كان النص على أنه ينتقل العمال بذات المزايا والحقوق اللي كانوا يأخذوها عند صاحب العمل السابق.
0: القديم، أيوة.
1: الحين أصبح ينتقل العمال بالمزايا والأجور المنصوص عليه.

0: مش في الحقوق الأساسية اللي هي الأجور وما إلى ذلك، تبقى ثابتة ما تتغير، لكن بعض الميزات الثانوية في الواقع العملي. يعني أضرب لك مثال من قضية حية موجودة الآن منظورة أمام المحكمة. انتقل مشروع، انتقلوا العمال، أول ما انتقلوا ثار نزاع، نفس الأجور ونفس كل شيء. قال العمال والله إحنا كنا في الشركة السابقة وإحنا في مواقع العمل في الصحراء يوفر لنا سكن فردي، كل عامل عنده غرفة مستقلة
1: بروحة. أيوة.
0: بينما الشركة الجديدة تعطي سكن مزدوج، كل عاملين في غرفة.
1: في غرفة. أيوة.
0: طيب، وثار نزاع وراح للمحكمة في هذه الجزئية، إنه هل يلزم صاحب العمل الجديد بهذه الميزة ولا ما يلزم فيها؟ لو كنا في ظل قانون القديم كان قانون يقول أي ميزة يأخذوها مع صاحب العمل السابق يجب أن تنتقل لهم، بينما قانون العمل الجديد يقول تلتزم بالميزات اللي موجودة في اتفاقية الأيلولة. هل منصوص على هذه الجزئية في اتفاقية الأيلولة من عدمه أم لا؟ وهنا حقيقة في الاتفاقيات يعني في كثير من الأحيان ما تتطرق لهذه الأشياء الثانوية.
1: أيوة.
0: وبالتالي يؤدي إلى ظهور نزاع. الفترة من صدور قانون العمل الجديد إلى الآن ظهرت بعض الإشكاليات في تطبيق يعني انتقال، مسألة انتقال العمال والحقوق المرتبطة بانتقالهم. لذلك يعني أعتقد سمعت يعني بأنه وزارة العمل حاليا تعكف على لائحة يعني تنظم المسائل المرتبطة بانتقال المشاريع واتفاقية الأيلولة، وأعتقد أنه فعلا في وقتها لو كان بتصدر اللائحة في وقتها، لأنه في تساؤلات كثيرة تتعلق بالتزامات كل طرف من الأطراف. احنا استاذة في هذا الحالة لما ينتقل المشروع يكون عندي عدة أطراف، فيجب أن توضح التزامات كل طرف. مالك المشروع يجب أن يكون عنده التزامات معينة، صاحب العمل القديم يجب أن تكون عنده التزامات، صاحب العمل العامل نفسه أحيانا يمتنع بدون مبرر عن الانتقال أو شيء من هذا القبيل. فكل طرف من هذه الأطراف الأربعة يفترض أن تكون عليه التزامات بحيث نضمن أنه الانتقال سيتم بسلاسة وبما لا يمس بحقوق أي طرف.
1: ممتاز. على مسألة اليوم يعني رفض بعض العمال الانتقال مثلا من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، في حال أن رفض العامل الانتقال تحت إدارة صاحب العمل الجديد لأسباب مثلا ربما تكون مهنية أو أيضا ربما تكون شخصية، اليوم هل يعتبر في هذه الحالة هو استقال؟ يعني بيعتبر أن استقال أم أنها أو أن يعني أنها خدمته من قبل صاحب العمل ويستوجب تعويضه؟
0: هنا حقيقة المسألة خاصة لما نتكلم عن في حالة انتقال المشاريع، لحد الآن إلى أن يصدر يعني التوضيح أو اللائحة غير واضحة، لأنه هنا العامل لما يمتنع مثلا عن العمل هو من وجهة نظره أنه عنده مبرر، انه انا ما انتقل الا في حقوق انا استحقها اريدها وبعدين بنتقل. انزين، فبالتالي يعني لو كان في غير هذه الظروف امتناع العامل عن العمل معروف يعني في القانون انه العامل لو امتنع عن العمل المره الاولى تؤخذ افادته كتابه وينذر، المره الثانيه اذا كررها يعتبر مستقيلا طيب وفق لائحه الجزاءات المعتمده من وزاره العمل. لكن احنا الان امام حاله خاصه، ولذلك تظهر الحاجة أنه لابد أن تنظم هذه المسألة. يعني المنطق يقول العامل يجب أثناء عملية انتقال المشروع ينتقل، إذا عنده مطالبات حقوقه محفوظة يستطيع أن يطالب فيها، لكن امتناعه قد يعطل المشروع، قد يعني يتضرر منه المالك مالك المشروع ويتضرر أيضا صاحب العمل الجديد، لأنه غالبا هذا الانتقال يكون في مشاريع حيوية مثلا في قطاع النفط والغاز. تخيلي لو أنه 500 عامل وعندهم مطالبة معينة مثل المثال اللي ذكرته وامتنعوا عن الانتقال، طيب سيتوقف المشروع، بتكون في أضرار كبيرة. لذلك المنطق يقول أنه الانتقال يتم في كل الأحوال، ومن له مطالبات له أن يلجأ إلى القنوات القانونية المعروفة ويطالب بحقوقه.
1: طيب هل من الممكن مثلا أن يطالب العامل بزيادة الراتب عند

0: العامل الجديد، عن صاحب العمل الجديد.
1: هذه أيضا يعني يحكمها موضوع العلاوة الدورية، يمكن تقصدي أستاذي. هذه مسألة واضحة ثابتة، فيها قرار وزاري ينظمها بأنه العلاوة الدورية ستستحق بمعايير معينة. فبالتالي لو انتقل العامل إلى صاحب عمل جديد يبقى يعني استحقاق العلاوة الدورية قائم، يعني لا يعتبر هذا انتقاله إنه كأنه تعيين جديد لدى صاحب العمل اللي آل إليه المشروع، وإنما انتقاله هو امتداد لعقد عمله السابق.
0: طيب إذا كان يعني مدة العمل مع هذا يعني مع صاحب العمل مثلا خلينا نقول كملت مدتها وبقى منها كم من شهر، تمام، وانتقل هو لصاحب عمل جديد بعدها، هل يقدر مثلا صاحب العمل الجديد انه بعد انتهاء العقد ينهي الخدمة؟
1: اذا كان العقد محدد المدة تقصدي؟
0: اي عقود
1: نعم.
0: محددة المدة،
1: نعم العقود المحددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها. القانون واضح فيها، طالما انه العقد محدد المدة فبإمكان يعني لأي من طرفي أن يقرر عدم تجديد العقد.
0: طيب وإذا كانت هناك مثلا بعض الأمور المستحقة للعامل بأنه ياخذها، توجب عليه أنه ياخذها يعني مع انتهاء العقد؟
1: نعم
0: ياخذها،
1: نعم من الممكن أن يطالب فيها في حال لو امتنع، يعني لو مثلا امتنع صاحب العمل الجديد أن يعطي هذه الحقوق.
0: أيه؟
1: يفترض أنه يعطيها. من الجيد أنه قانون العمل أجاز للعامل في مثل هذه الحالة. يمكن يصير نزاع، صاحب العمل الجديد يقول لا هذا المستحقات مش في على عاتقي أنا، يفترض يعطيك إياها صاحب العمل القديم. طيب ممكن تحدث على أرض الواقع، وبالتالي القانون أجاز أنه العامل يرفع الدعوة على الاثنين بالتضامن والانفراد. طيب هذه أيضا متاحة وفقا للقانون.
0: تمام، يعني هذا هو نفسه أنه إذا انتقل المشروع من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر وكان على المسؤول الأول مثلا صرف مكافآت للعمال، فهل تروح يعني مثلا خلينا نقول تروح هذه المكافآت للعامل الجديد لصاحب العمل الجديد، أم أنه واجب أو يوجب بها صاحب العمل القديم؟
1: نعم، هذه من الأسئلة اللي الآن تثار في ظل عدم وجود اللائحة اللي
0: أيوة.
1: تنظم هذه المسألة، ونأمل إنه هذه المسألة أيضا تكون من ضمن البنود التي ستتضمن هذه اللائحة.
0: يعني إلى الآن لا يوجد نص توضيحي لهذا الموضوع.
1: نعم لا يوجد نص.
0: نأمل إن شاء الله في القريب العاجل. إذن مستمعينا نروح فواصل الساعة الثانية وربع، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم، وأكيد نستقبل كل رسائلكم على 935-1027.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان 12 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يقول إن القرار يأتي بسبب ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. مواطن من جنوب لبنان:
6: موجود عرض الواقع وبشوف شيء مرعب. ضوء بالليل ما فيه، عالم ما فيه، لا هذه حرب فعليا، من هبنا.
5: واشنطن وطهران تقتربان من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مفاوضات نووية تشمل تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية وتخفيف قيود مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتصعيد القصف إذا رفض المقترح. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز سيصبح ممكنا مع زوال تهديد ما وصفه بالمعتدين.
7: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 4 مواطنين بغزة. والقناة 12 الإسرائيلية تقول إن حماس أبلغت الأمريكيين برفضها نزع السلاح، وإسرائيل تستعد في حال تجدد القتال في غزة. مواطن غزي:
8: ما فيش يوم بمر إلا ويكون في قصف ويكون في شهداء واستهدافات.
5: السلطات الإسرائيلية تخطر نحو 50 محلا ومنشأة تجارية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس بالإخلاء تمهيدا لهدمها. أحد أصحاب المحل:
9: اليوم ما جبلغون أن يوم الحد بيهدف عنا، إحنا وقت 40 يوم نطلع على العليون بعد مصار يعني.
5: نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: المستشار،
3: برنامج المستشار على هلا أف أم.
10: المستشار.

0: أهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم من جديد مكملين ومستمرين معاكم. طيب نروح أيضا وياك اليوم أستاذ نايف عن يعني نحن بما أننا تكلمنا عن بعض الأمور اللي مرتبطة فيها يعني اتفاقية الأيلولة، طيب إيش هي الإشكاليات الأخرى اللي ممكن أنها تصاحب انتقال المشروع من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر؟
1: كثيرة أستاذة حوراء الإشكاليات اللي تحدث في أرض الواقع، ولذلك ظهرت الحاجة أنه لازم يكون فيه تنظيم أو لائحة تنظمها. يعني على سبيل المثال، من أكثر الأمثلة شيوعا اللي هو تحديد من هم العمال الذين يشملهم الانتقال، يجب أن ينتقلوا. على أرض الواقع يصير نزاع ما بين صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد،
0: أي.
1: إنه صاحب العمل الجديد يعني يقول لا، إنه هذه قائمة مبالغ فيها، مش القائمة الحقيقية. طبعا صاحب العمل الجديد عنده عامل دراسة معينة لما تقدم للمناقصة، فيها بيانات عدد العمال ورواتبهم وكذا، وبناء على هذه الحسبة قدم العطاء، وبالتالي يعني عامل حسبة معينة على أساس إنه يكون عنده هامش ربحي. لكن لما يجي ويتفاجأ بعد انتقال المشروع انه في عدد مبالغ فيه مثلا من العمال، هنا يمتنع، يقول لا، هذه العمال ما كلهم مرتبطين بالمشروع. في بعض الاحيان لما ينتقل يعني ايضا المشروع، صاحب العمل السابق يتعمد يغير في القائمه ماله، يشوف من العمال اللي ما يريدهم يستمروا معه، فيدخلهم في قائمه هذا المشروع عشان ينتقلوا. طيب على أرض الواقع تصير، وينتقل جيدين مثلا ويوديهم لمشاريع أخرى، فيحصل هذا الخلاف ما بين صاحب العمل الجديد والقديم، وأحيانا مع العمال أنفسهم. يجي عامل يقول لا، أنا ما مشمول بالانتقال، لأنه أنا فعليا ما أشتغل في هذا المشروع، أنا أشتغل في مشاريع متعددة، فبالتالي الانتقال يشمل الناس المرتبطين بهذا المشروع المنتقل فقط. طيب، فيرفع العامل دعوى على صاحب العمل السابق ويقول أنه فصلني تعسفيا، لأنه أنا غير معني بتطبيق المادة 50. فعلى أرض الواقع أمثلة كثيرة جدا عن أنواع النزاعات، مش فقط يعني معنية بالميزات أو كم الأجور اللي يأخذها العامل المنتقل، حتى العامل نفسه، هل أنت يحق لك الانتقال ولا ما يحق لك؟ هذه تثير أحيانا النزاع. أحيانا يصير أنه صاحب العمل الجديد يتفاجأ بأنه قائمة العمال كان عنده تصور عن الأجور مثلا بمعدلات معينة، يتفاجأ أنه ارتفعت الأجور. في بعض الممارسات تصير أحيانا في الفترة الأخيرة ترفع أجور العمال، أحيانا يكون فيها بحسن نية تجاه العمال للاستفادة أنه يكون عندهم أجور مرتفعة، لكن هنا أيضا سيقابل أنه صاحب العمل الجديد سيصل لمرحلة أنه مع هذا التعديل في الأجور بيكون يعني ما عنده ربح نهائيا من المشروع، وبيثور أيضا نزاع ما بين الأطراف. هذه أمثلة بسيطة على الممارسات اللي تحصل في أرض الواقع.
0: طيب يعني أستاذ، الحين هو لما يتم انتقال مثلا العمل من أو لهذا المشروع أو هذه المؤسسة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، يعني ما تكون الأمور مستوضحة قبل الانتقال بما يخص الحقوق، الواجبات، الرواتب وأول وتالي، علشان يكون صاحب العمل الجديد بدراية عن هذه الأمور؟
1: في السابق حقيقة ما كان فيه معايير معينة، ونرجع ونقول ولهذا يجب أن يكون هناك لائحة تنظم المسألة، لأنه يجب أن يعني يكون الأمر على هيئة التزامات، أنه أنت كصاحب عمل سابق يجب أن يكون عندك تحديد معين، ومالك المشروع أيضا المالك ما يكون يعني ينأى بنفسه عن هذا النزاع. إنزين، يجب أيضا يكون عنده مسؤوليات، أنه هو يراقب، لأنه المشروع هو يملكه وهو من أسند إدارته، فيجب أن يراقب أيضا لو صار في أي تعديل في هذه البيانات أو في عدد العمال أو في أسماء العمال، يجب أنه هو يكون المرجع في أنه هذه القائمة حقيقية أو غير حقيقية، هذه المزايا حقيقية أو غير حقيقية. في حاليا تطبق بعض الشركات اللي هي المالكة للمشاريع اجتهدت وتطبق بعض المعايير لضمان عدم حدوث النزاعات، لكن يبقى أنه هذا اجتهادا منها، بينما لو وجد نص لائحة أو قانون تحكم الأمر ستكون ملزمة لهذه الشركة وغيرها من الشركات، وستكون الأمور أكثر سهولة.
0: ممتاز. طيب بما أنه يعني أيضا اليوم أستاذ نايف أنتم كمثلا محامين ومستشارين دائما ما تكونون في الصدارة، ودائما ما تكونون موجودين في أروقة المحاكم، ودائما ما تكونون يعني خلينا نقول مطلعين أكثر على الأمور اللي تصير في أرض الواقع والقضايا والمشاكل وما إلى ذلك. لما يتم يعني التعديل على بعض اللوائح أو يتم تعديل بعض البنود القانونية، هل يتم إشراككم في هذا الموضوع كونكم الأقرب للواقع؟
1: حقيقة يعني من واقع تجربة يعني شخصية، أنه في السنوات الأخيرة فعليا يعني بعض الجهات يعني فعلت هذا الجانب، أنها تشرك الناس الموجودين في الميدان أثناء قيامها بصياغة قانون أو لائحة معينة. وحقيقة في كثير من الأحيان يعني أنا أتحدث عن إطار القوانين العمالية، وزارة العمل مشكورة يعني تلجأ إلى إلى إلى جمعية المحامين، تلجأ إلى يعني تتواصل مع المحامين المختصين في القضايا العمالية لإبداء وجهة نظر أو لمناقشة. وهذا حقيقة توجه محمود، لأنه يعني قد يكون اللي موجودين في الميدان من محامين من قضاة يعني مطلعين أكثر على إشكاليات تطبيق النصوص، وعلى أيضا الفراغات التشريعية الموجودة، فبالتالي هم أقدر على أنهم يعطوا هذا الملاحظات. وحقيقة هذا الجانب مفعل بشكل كبير جدا، خاصة يعني أتكلم عن تجربتي الشخصية مع وزارة العمل.
0: ممتاز، جميل جدا. طيب نحن تكلمنا أيضا عن حالات الفصل اللي تكون في أو اللي تكون يعني لها علاقة بالسبب الاقتصادي، هل هناك يعني حالات فصل أخرى أيضا يعني غير عن السبب الاقتصادي نتكلم عنها؟
1: طبعا أستاذ حوراء، حالات الفصل كثيرة. يعني أي فصل لا يستند إلى مبرر مشروع يعتبر فصل تعسفي. فعندنا يعني على سبيل المثال في حالات فصل تتعلق بمخالفات ارتكبها العامل، هنا أيضا نقف وقفة أمامها، لأنه مش كل مخالفة يرتكبها العامل ترقى إلى عقوبة الفصل. في عقوبات معينة في لائحة جزاءات يعني يفترض موجودة عند كل شركة، فالمخالفة البسيطة يقابلها يعني عقوبة بسيطة. المخالفات التي ترقى إلى الفصل هي المخالفات والانتهاكات الجسيمة. هناك أيضا أحيانا حالات أخرى غير المخالفات، يعني على سبيل المثال يعني المادة 43 نصت على مجموعة منها، اللي هو مثلا بلوغ العامل سن التقاعد. في هذه الحالة يجوز أن تنهى الخدمات، ويعتبر الإنهاء هنا صحيح ومبرر. عندك أيضا التعمين كسبب للإنهاء، من الممكن يعني في حال أنه وجد قرار مثلا بتعمين أو خطة بتعمين مهن معينة يجوز إنهاء خدمات الغير عمانيين اللي يشغلوا هذه المهن، والإنهاء هنا صحيح. عندك أيضا حالات ضعف الأداء، يعني فيما لو كان مثلا عامل معين ضعيف الأداء والشركة حاولت أن يعني أن تنبهه ويحسن من أدائه وما صار، ممكن أن تنهى خدماته، لكن أيضا القانون وضع شروط وضوابط معينة للخوض في هذا المسار اللي هو إنهاء خدمة العامل لضعف الأداء. أيضا موضوع الإغلاق، إغلاق كلي أو جزئي للشركة، هذه أسباب ومبررات نص عليها القانون بشكل واضح. تصفية الشركة مثلا، لو شركة خلاص انتهت وتم تصفيتها، بطبيعة الحال سيتم إنهاء خدمات جميع العمال، والإنهاء أيضا في هذا الحالة يكون سليم. الفكرة هي ومعيارها أو المعيار أنه لا يكون هناك تعسف. إذا كان الإنهاء مستند لمبرر حقيقي ومشروع من الأسباب اللي يقرها القانون، وبالتالي يعتبر فصل صحيح ولا يترتب عليه مسؤوليات. أما إن كان وراء هذا الفصل يعني نوع من التعسف، فبطبيعة الحال يسمى فصل تعسفي وعاد يترتب عليه تطبيق يعني نصوص القانون اللي تحدث عن هذا الجانب.
0: جميل. طيب أنت ذكرت تصفية الشركة أستاذ، إيش تقصد بيها؟
1: تصفية الشركات أستاذ في بعض الأحيان يعني لسبب أو لآخر الشركة أو ملاك الشركة يروا أنه ما ممكن أنهم
0: يكملون
1: يستمروا، فيتم تصفية الشركة يعني إنهاء كيانها إن صح التعبير بإجراءات أيضا معينة قانونية تصير فيها الشركة، تصبح هذه الشركة خلاص يعني هذا الكيان ينتهي، ما يكون له يعني وجود. ويتم بعدها يعني اللي يعنينا احنا في الجانب العمالي انه لو صار تصفية للشركة عادة ايش اللي يصير في التصفية، انه يعني ينتهي كيان الشركة، ما يصير يعني في كيان موجود شخصية اعتبارية المسمى الفلاني، بل في فترة مؤقتة يحل شخص اسمه المصفي من يقوم بإجراءات التصفية اللي هي أنه بيع أصول وممتلكات الشركة، وهذه الأموال اللي يعني تنتج من هذا البيع تسدد منها الالتزامات اللي على الشركة، قد يكون عليها إيجارات، قد يكون عليها ديون تجارية، ديون عمالية. اللي يهمنا أيضا في قانون العمل أنه الديون العمالية لها أولوية،
0: ممتاز.
1: أجور العمال وما إلى ذلك تقدم على الديون الأخرى.
0: ممتاز. طيب أنا يعني البعض لربما اليوم أستاذ يعني يتبادر في ذهنه بعض من هذه الأسئلة، لما أو يعني خلينا نقول لربما نحن كثير نسمع في هذا الجانب أنه اليوم القطاع الحكومي يأمن لك أمان وظيفي أكثر من القطاع الخاص، فإيش تعليقك أو تعقيبك على هذا الكلام؟
1: بترجعين أستاذ لحديثنا عن تفعيل الأمان الوظيفي، لأنه فعلا من ضمن الأشياء اللي أو الأسباب اللي تخلي كثير يعني من الأشخاص أنه يفضل أن يعمل في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص، هي هذه المسألة، مسألة الأمان الوظيفي والاستقرار. ما سمعنا عن وزارة تسرح
0: بالضبط.
1: طيب فبالتالي هناك يعني منطقة أمان، وأحيانا يعني بعض الأشخاص يفضلها حتى على الراتب العالي، يقول أنا أفضل أني أشتغل بمبلغ وقدره كذا في جهة حكومية ولا أخذ الضعف في القطاع الخاص عشان المخاطر هذا. ولذلك مسألة تفعيل نظام الأمان الوظيفي، إحنا موجود معانا نظام أمان وظيفي، لكن نتمنى يعني إنه يكون يعني يفعل بشكل أكبر. أعتقد إنه يعني سيتلاشى معها هذا الفارق، يعني إنه اختياري للجهة الحكومية على أساس إنه الأمان هنا، لو كان شعر كل شخص إنه حتى لو سرح من العمل سيكون هناك أمان وظيفي بشكل فاعل، ساعتها لن يتردد، يعني حيكون عنده هذاك الإطمئنان أنه يختار القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي.
0: لأن تقريبا اليوم نحن أغلب المحاور التي تكلمنا فيها أو أغلب القضايا والمشاكل هي متعلقة بالقطاع الخاص، صحيح؟
1: طبعا نحن نتكلم عن قانون العمل وهو معني بالقطاع الخاص.
0: ممتاز. إذا مستمعينا نطلع فاصل ساعتنا ونص، وبعدها نرجع نستكمل معاكم وتبقى لنا من محاور.
2: ويبقى السؤال،
3: عبد المطلب، كونك رئيس المجلس إدارة الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا يعني شخص من ذوي الإعاقة، شو اللي تتمنى بصدق وبصراحة؟
4: والله إذا تعطوني المساحة وتعطوني أني أبدي برأي، أنا اليوم أريد أشيل هذا الملف في الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، كل ما يخص ذوي الإعاقة، وأناشد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله بهموم ذوي الإعاقة، صاحب الجلالة الأب الرحوم القائد، احنا أبناء هذا الوطن، اليوم بح صوتنا من المطالبة، تعبنا من المناشدة، ياما قدمنا وصلنا كل أبواب المؤسسات اللي يفترض نطرقها طرقناها، ولكن للأسف إلى اليوم مناشدة إلى صاحب الجلالة، نريد القانون ونريد رعاية حقيقية واقعية للأشخاص ذوي الإعاقة. احنا ابناء الوطن ولازم يكون ابن الوطن يطلع على أكتافنا. احنا غير الناس يعني مع الناس الأسوياء احنا نقدر نرفع الوطن. احنا ابنائك يا مولاي، احنا من ذوي الإعاقة نقدر نرفع الوطن مع هذا العالم كله، مع هذا المواطنين، احنا مواطنين.
0: أكيد.
4: فطلب وحيد فقط بس ان يعاد مراعاة هذه الفئة.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي، على هلا اف ام. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
5: ماجد المهندس، مهندس الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغانيه،

0: على 88.2
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
1: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.
3: محكمة المستشار.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومكملين وياكم. تمام، لربما نحن تطرقنا تقريبا يعني في هذا الجانب، ولكن نبحر فيه شوي بشكل أوسع وياك أستاذ نايف، اللي هي الضمانات اللي يوفرها اليوم قانون العمل لضمان عدم حدوث التعسف، ما هي؟
1: نعم، ضمانات كثيرة أستاذة حوراء، يعني يمكن قد يكون من أولها أنه في رقابة قضائية، لو صار أي إجراء يحق لأي عامل أن يتقدم بقضيته، أنه المحكمة أيا كان سواء قرار فصل أو قرار نقل أو تخفيض في الأجور أو مساس بأي حق من الحقوق، يعني ممكن اللجوء إلى المحكمة. أيضا هناك يعني بعض الضمانات فيها إجراءات، يعني قيود شكلية مثلا على سبيل المثال، أنه عشان توقع عقوبة على العامل مش بشكل مباشر أن توقع عليه العقوبة، لابد أن يحقق مع العامل وأن يواجه بالمخالفة وأن يترك له المجال أنه يدافع عن نفسه. فإذا ما تم هذا الإجراء يعتبر يعني في نوع من التعسف. أيضا أبعد من ذلك أنه في قيود زمنية، أنه لابد أن تتخذ العقوبة خلال فترة زمنية معينة، فإن اتخذت بعد مرور الفترة الزمنية يعتبر الإجراء تعسفي، وهذه حقيقة ضمانة جدا كبيرة بالنسبة للعمال، حتى لا يبقى معلق، يعني مصيره معلق على مثلا ارتكب مخالفة معينة ويظل يعني أشهر طويلة ومصيره معلق على هذه المخالفة. فإذا كان صاحب العمل جاد يجب أن يتخذ الإجراءات الحقيقية، يعني بما فيها التحقيق، ومن ثم اتخاذ القرار خلال الفترة الزمنية المقررة قانونا، وإلا سيعتبر الفصل أو العقوبة اللي اتخذها تعسفية. هناك أيضا بالنسبة للعقوبات، ما تركت يعني أنها تتم بشكل عشوائي، القانون ألزم أنه شركات يكون عندها لائحة جزاءات. لائحة الجزاءات هذه الوزارة صدرت فيها نموذج، أيضا يعني عشان تطبق اللائحة يجب أن تعتمد من الوزارة في قسم مختص في وزارة العمل يقوم بمراجعة هذه اللوائح. بعد ما تعتمد هذه اللوائح، صاحب العمل يكون ملزم بإطار هذه اللائحة. يعني العامل ارتكب مخالفة معينة، مثلا على سبيل المثال تأخر لمدة ساعة، صاحب العمل هنا ما عنده خيارات كثيرة في نوعية العقوبة، في عقوبة محددة على هذا النوع من المخالفات يجب أن يطبقها. لو طبق عقوبة أكبر بالتالي تعتبر يعني يعتبر تعسف، ويستطيع أيضا العامل أن يلجأ للقضاء.
0: ممتاز. يعني اليوم حتى أنا قبل يعني قبل كم يوم كنت أسمع واحد أصحاب يعني صاحب مؤسسة أو صاحب شركة كان يقول إنه اليوم القضاء العماني يعني يسند العمال أو ينصفهم بشكل أكبر من أصحاب الشركات أو المؤسسات، فهذا أنت تدل على إنه اليوم إنه يعني حق العامل محفوظ قانونيا. وما شاء الله صرنا اليوم نشوف أيضا أنه القضاء العماني سباق في مثلا في تحديث البنود وتحديث القوانين، كذلك فيما تضمن مصلحة العامل في الأول والأخير. فاليوم يعني أستاذ نايف ختاما، إيش ودك اليوم تقول للمستمع أو للعامل كذا رسالة اطمئنان؟
1: نعم، نقول لهم أنه يعني قانون العمل هو يعني حقيقة أوجد لتوفير الحماية والضمانات للعامل، فما في حاجة تدعو للقلق. يعني الكثير من الضمانات أوردها قانون العمل فقط لتحقيق هذه لتحقيق الحماية للعامل بحكم أنه طرف ضعيف، ولكن في ذات الوقت هذا لا يعني أنه قانون العمل يعني أو أنه العامل لو ارتكب أي حاجة أو أنه يعني معصوم أيضا من من من من المسؤولية أو أنه ما عليه مسؤولية، لا، يبقى أيضا أنه العامل يجب أن يتعامل مع العمل بجدية. لو فعلا ارتكب تجاوز، ارتكب مخالفة، ترى ممكن أن يعني تتخذ عليه عقوبات. وهنا في هذا المقام يعني قد أذكر مثال بسيط قد يستهين فيه كثير من العمال لكن عواقبه وخيمة. يعني قبل أيام مر موضوع في عامل في إحدى الشركات حقيقة عامل صغير في السن جدا يعني قام بتزوير إجازة مرضية في اعتقاده أنه هذا مسألة أنها مسألة بسيطة يريد يأخذ يوم إجازة فراح وزور ورقة
0: اللي هو السكليف اللي يأخذونه
1: نعم أيوة. ورقة الإجازة المرضية اكتشف من قبل الشركة طبعا الأمر كبير جدا لأنه هذه جناية تزوير هذه جريمة مش فقط مخالفة عمالية هو عشان يحصل يوم واحدة قد يعني يذهب يسجن لسنوات بسبب يعني هذا التصرف اللي هو يعني كان يعتقد أنه مسألة بسيطة ولذلك يعني مثل ما للعامل حقوق وضمانات أيضا هو ليس بمنأى عن المساءلة فيما لو ارتكب مخالفة أو أنه مثلا أهمل في أدائه الوظيفي وما إلى ذلك.
0: والله هذه نقطة وايد مهمة أستاذ نايف، ترى يعني اليوم البعض الكثير منهم يستهين بمسألة تزوير الإجازة المرضية أو السكليف يأخذها من مكان معين ويقدمها أيضا لأصحاب العمل بحجة أني أنا مريض وأحتاج كذا يوم إجازة، فأيضا هذه
1: هي ظاهرة أستاذة منتشرة. هي ظاهرة حقيقة منتشرة وما أعرف يعني كيف تم يعني السيطرة على هذا الموضوع في كثير من الشركات، وأنا أتحدث مع زملاء مدراء موارد بشرية يقول لك أعداد هائلة يعني بشكل يومي خاصة الشركات اللي فيها أعداد كبيرة من الإجازات المرضية يستقبلوها وهم يعرفوا أنها ما صحيحة غير حقيقية، لكن ما يستطيع يرفض الإجازة إذا كانت الإجازة صادرة من الجهة الرسمية ما يستطيع أنه يرفضها. يعني مثلا يذكر لي أحد مدراء الموارد البشرية يقول أنه يعني قدمت له إجازة مرضية لموظف عنده أنه هذا الرجل عنده إصابة بالغة في قدمه أنه لا يستطيع المشي والحضور لمكان العمل. يقول العصر كنت على البحر وشفته يلعب الكورة. طيب
0: يا ربي يعني طيب كيف ممكن هم يتعاملون مع هذا الوضع؟ هل قانونيا أم أن يعني الموضوع يكون داخلي؟
1: شوف يعني الإشكالية لما يكون يعني الإجازة رسمية صادرة من الجهة رسمية لا يستطيع أو لا تملك الشركة أنها ترفض اعتمادها، لكن لو اكتشفت أنه الإجازة غير صحيحة فيها نوع من التزوير يعني قانونيا من الممكن أن يحال هذا العامل إلى الجهات الجزائية المختصة لمعاقبته جزائيا. وحقيقة أنا ما أنصح بهذا المسار لسبب عادة من يقوم بهذا الإجراء هم يعني عامل لا يزال صغير السن ويرتكب يعني هذا الفعل بدون وعي، وبالتالي يعني يخسر مستقبله بالكامل إذا خاض في جناية تزوير لمحرر رسمي يعني لمثل هذا التصرف. لكن بعض الشركات يعني تتعامل بطريقة أخف مع الموظف هذا بعقوبات أخرى دون الزج في هذا بهذا العامل يعني في قفص الاتهام وفي القضية الجزائية، إلا إن استدعى الأمر وكانت يعني ظاهرة مستشرية مثلا في شركة معينة، بالتالي قد يكون يعني ما أمامهم حل لوقف هذه الظاهرة إلى أن يتخذوا الإجراءات الرسمية.
0: ممتاز، جميل جدا. إذن يعني وجب التنبيه وأن فعليا اليوم الواحد ينتبه أهلي مثل هذا الأمور. أنا كنت أقولهم قبل لا نبدأ يعني كذا الحوار إنه برنامج المستشار يمكن أضاف لي أنا أكثر من ما أضاف للمستمعين، وما أدري يمكن أضاف للجميع. فاليوم يعني فعليا بما أن نحن صرنا يعني المعاملات القانونية صارت بشكل يومي نحن نستخدمها في يومنا طبعا. سواء منتبهين أو غير منتبهين طبعا. فلازم يعني وجب علينا التثقيف قانونيا. فاليوم أنتم خير من الممكن أن نحن نستقسم لكم المعلومات ونستقبلها. فشكرا جزيلا لك أستاذ نايف على وجودك اليوم.
1: واجب أستاذة، واجب أتشرف يعني بتقديم يعني نحاول ما هو مفيد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق
0: بإذن الله. إذن مستمعينا كان معنا الأستاذ نايف القري محامي أمام المحكمة العليا. في هذه الساعتين يعني خضينا كثير محاور وتكلمنا عن كل ما له علاقة اليوم بقانون العمل وحقوق العامل. فإذا ودكم ترجعون تستمعون للحلقة أكيد راح تلاقونها متواجدة بعد انتهاء البرنامج على اليوتيوب. إذن نحن نروح معكم بعدها نرجع لكم في دقائق الختام.
2: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.

0: الشقيقة استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
5: المستشار.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان زور طبيب الأسنان. الفحص الدوري لدى طبيب الأسنان يساعد في اكتشاف وعلاج المشكلات في وقت مبكر.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أهلا بكم في نشرة أخبار وعلوم حتى هذه الساعة. بتكليف سامن صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفلة تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب. صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يؤكد في تصريح صحفي له بمناسبة تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى أن المخطط يشكل ترجمة للرؤية السامية في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وترابط قادرة على مواكبة المتغيرات وتنظيم النمو العمراني وصون هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة. وزارة المالية تستضيف لقاء مجموعة البنك الدولي لاستعراض نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة في تقاريرها المختلفة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. سلطنة عمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية وملموسة خلال عام 2025، إذ سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.1% نتيجة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تسجيل عجز محدود في الميزانية العامة للدولة بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وزارة الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوطنية والتحول من العمل التفاعلي إلى نهج استباقي يعتمد على تحليل علمي رصين للمؤشرات الميدانية. مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني في القطاع الصحي يبدأ أعماله بمسقط في نسخة السادسة في خطوة تجسد التوجه الوطني نحو تعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع الصحي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تفتتح جناحها الوطني في بناء البندقية الدولي للفنون في دورته 61 بمدينة البندقية الإيطالية بالعمل الفني زينة، في خطوة تعكس التزامها بتفعيل التراث الثقافي غير المادي بلغة معاصرة قادرة على مخاطبة العالم. انطلاق معرض تكاتف الخليجي في نسخة السادسة بمحافظة مسقط بمشاركة 140 رائد ورائدة أعمال، ويعد منصة داعمة لريادة الأعمال في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لثلاثة أيام. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، العاصمة مسقط تواصل ريادتها العالمية بحصولها على المركز الأول عربيا والحادي عشر عالميا كأكثر المدن أمانا واستقرارا وفق مؤشر نميبو أو نمبيو لعام 2024-2025. هذه أخبارنا وعلومنا حتى هذه الساعة. دروب السلامة، أتمنىها للجميع.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حي
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ديك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت، تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: كوتش العمان للنظام الدعم الوطني. عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شلجو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: باقي نص ساعة على برنامج

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحله عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
2: مشاعر. قصة اغنية المسافر قصة جميلة، انا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل اربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.
4: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم حفل آلة الأورغن يوم الاثنين 11 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بأنغام آلة الأورغن المهيبة مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية وكورال أطفال دار الأوبرا السلطانية وسط تجربة موسيقية مؤثرة وقوية. التذاكر متاحة الآن عبر roh.org.om.
6: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
3: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى وصوله للمطار السلطاني الخاص في زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان. بتكليف سامي من صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفلة تشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم في ولاية السيب. وصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يؤكد في تصريح صحفي له بمناسبة تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى أن المخطط يشكل ترجمة للرؤية السامية في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وترابط قادرة على مواكبة المتغيرات وتنظيم النمو العمراني وصون هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة. التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم المبادرات الرامية إلى التهدئة وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار، أبرز ما تناوله معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني. سلطنة عمان تحصد ميداليات ذهبية في المسابقة الدولية للتصوير بروسيا في إنجاز يعكس تميز الشباب العماني وحضوره الفني في المحافل العالمية بأعمال بصرية تجسد الهوية الثقافية والإنسانية. سلطنة عمان تفتتح جناحها الوطني في بناء البندقية الدولي للفنون في دورته 61 بمدينة البندقية الإيطالية بالعمل الفني زينة، في خطوة تعكس التزامها بتفعيل التراث الثقافي غير المادي بلغة معاصرة قادرة على مخاطبة العالم. وزارة المالية تستضيف لقاء مجموعة البنك الدولي لاستعراض نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة في تقاريرها المختلفة، بالإضافة إلى متابعة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وزارة الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية لترصد نواقل الأمراض بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع الجاهزية الوطنية والتحول من العمل التفاعلي إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل العلمي الرصين للمؤشرات الميدانية. وانطلاق معرض تكاتف الخليجي في نسخته السادسة بمحافظة مسقط بمشاركة 140 رائد ورائدة أعمال، ويعد منصة داعمة لريادة الأعمال في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لثلاثة أيام. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، العاصمة مسقط تواصل ريادتها العالمية بحصولها على المركز الأول عربيا والحادية عشر عالميا كأكثر المدن أمانا واستقرارا وفق مؤشر نمبايو 2024-2025 ميلادية.
5: أخبار وعلوم.
7: حيا الله ياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
0: يا
7: شباب،
0: حيا الله بالحبيب، يا حيا
8: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
1: حيا،
3: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
4: بفقراتنا.
9: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
5: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
6: ومساءات الخميس الونيس، دروب السلامة أتمناها للجميع. مشوارها لكافيه توا يبتدي، ربطوا حزام الأمان، حطوا مسافة أمان، وعلوا على الصوت واستمتعوا.

خبروني كيف يومكم، كيف خميسكم، كيف مشاعركم لهذا اليوم، وين رايحين، من هين رادين. دروب السلامة أتمنىها للجميع. أنا لازم أطلع على جوجل ماب وأشوف الأوضاع يعني والأحوال في هذا الأثناء. أتوقع الأغلب يشردوا من وقت يوم الخميس، بس في حركة مرورية بطيئة في شارع مسقط السريع من بعد التقاطع الرسيل، وأيضا في حركة مرورية بطيئة جدا قبل دوار برج الصحوة. أما الأمور الثانية الأوضاع مستتبة الحمد لله. فمساكم الله بالخير والنور والسرور. بتأكيد مشوار الخميس اليوم عندنا شخص متميز في حديثه، في طرحه، في شخصيته حتى. أكيد يعني في كثار ناس تعرفه وتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي. شبيب الهادي وهو صانع محتوى ومخرج عماني برز في مجال الأفلام وصناعة الأفلام والإنتاج المرئي، وعنده أعمال إبداعية وأسلوب مميز في تقديم المحتوى البصري. يعرف باهتماماته بتطوير صناعة الأفلام في سلطنة عمان وإبراز الهوية العمانية بأسلوب حديث يجمع ما بين الإبداع والرسالة الهادفة. بنتعرف على شبيب أكثر بعد شوية، ولكن بنروح لفاصل غنائي وبعدها راجعين.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: دار الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عرض ليالي الفلامينكو مع فرقة أنطونيو أندرادي للفلامينكو مساء يومي الخميس 7 مايو والجمعة 8 مايو الساعة 7:30 مساء في دار الأوبرا السلطانية مسقط. استمتعوا بالفلامينكو في عرض مفعم بالإيقاع والحركات والموسيقى النابضة بالحياة. احجزوا تذاكركم الآن عبر roh.org.

0: رجعناكم شوية كذا لذكريات الطفولة. أعتقد في وايد ناس ارتبطت طفولتهم بهذه الرسوم المتحركة، ولربما شبيب هو أحد الأشخاص اللي صقور الأرض هذه تعني له وايد
1: جدا.
0: فأنت قلت خلي لي هذه الأنشودة قبل أول شيء يعني، عشان أنها راح تعطيك هذه الدفعة المعنوية.
1: طبعا رجعتني لعالم جميل جدا، كنت هو بداياتي أصلا في أيوه. في صناعة الخيال، صقور الأرض. الله،
0: اليوم احنا راح ندخل في مخ شبيب الهادي وراح نعرف كيف يفكر وايش يتخيل وكيف بدت صناعة الأفلام. اكيد عنده قصص كثيرة شبيب، يعني من الأشخاص الطموحين جدا، وبرز في مجال صناعة الأفلام والإنتاج المرئي. عنده أسلوب مميز وعنده أعمال إبداعية في تقديم المحتوى البصري، قدر أن يدمج ما بين الهوية العمانية بأسلوب حديث، وأيضا يخلي هذا الفيديو يحمل رسالة هادفة. حقق الشبيب الهادي حضور لافت في مجال الإعلام الرقمي، بالتأكيد شارك في العديد من المبادرات والمسابقات المتعلقة بالإنتاج المرئي، واستطاع أن يلفت الأنظار بموهبته وطموحه في هذا المجال. لربما أبرز إنجازاته فوزه بالمركز الأول في مسار الفيديو ضمن جائزة المستثمر الذكي الخليجي لعام 2024، وتحدث عن أهمية الاستثمار في قطاع الأفلام ودور سلطنة عمان كوجهة مميزة للتصوير السينمائي. أعرف طولت عليك، ولكن هي كذا مقدمة يعني، نتمنى أنها يعني أكيد هي ما توفي حقك وما ما توفي مشوارك. بس شبيب شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: كيف أمسيت؟
1: أمسيت وكلنا لله سبحانه وتعالى،
0: الحمد لله.
1: شكرا لفريق أو لعائلة هلا فهم لاستضافتي. أنا لست الأفضل في ذا الجانب، ولكن تكريما منكم لي أنا، فشكرا لكم.
0: يعطيك العافية، إحنا نفتخر فيك، وأكيد أنت اليوم عندك محتوى وعندك قصص كثيرة راح ترويها لنا في هلا كافيه. بس بروح معك أول شيء للبدايات وللطفولة.
1: يا والله،
0: صقور الأرض كان عمرك 10 سنين.
1: هزيم الرعد.
0: وهزيم الرعد
1: عدنا لينا.
0: أوه عدنا لينا. أحيدها
1: ما أحب كابتن ماجد.
0: ليش؟
1: لأن لما يرفع رجولة علينا نضرب الكرة 7 حلقات ونحن عندنا فرط حركة، نبغى نشوف كل شيء بسرعة.
0: بالضبط.
1: فخيالنا يشتغل لكن طويل المسافة، فكابتن ماجد كان مستبعد دائما من الخيال. النمر المقنع، الله
0: ما تابعتني هذا
1: حقيقي؟ تامر
0: لا
1: ميساء،
0: تخيل ما أعرفهم. أعرف عدنان ولينا، أعرف كابتن ماجد
1: والله
0: بس، وبعدين سبيستون كذا من جيل سبيستون، عرفت؟
1: إذا جمعت يعني ذكرياتك واجد فيها أشياء
0: ضئيلة.
1: ضئيلة للأسف.
0: يعني غير عن مواليد الثمانينات
1: طبعا، الشياب أقصد تحية للثمانينات
0: لا العمر مجرد رقم صدقني. لكن إيش اللي يفرق ما بين الثمانينات والتسعينات سبيستون
1: نفسهم بس نقلة شوية حليوة، لأن التلفزيون صار منوع وفيه ما عمان فقط، ما إيريال يعني القصبة وقناة واحدة، لا
0: أيوه على طريق القصبة.
1: أي والله
0: رجعني لأيام القصبة وبداياتك في صناعة الأفلام، هذه الطرفة المضحكة نوعا ما. أخوانك
1: تريدي الحقيقة الكاملة يعني؟ في أشياء أنا ما ذكرتها لأول مرة. نحن طلعنا من حارة إلى حارة ثانية في عمر 7 سنوات.
0: أيوة.
1: تخيلي واحد في عمر 7 سنوات، حارة جديدة، أطفال جديدين، فانكفأت على نفسي كما يقال، يعني جلست كذاك على صوب واعتمدت العزلة صديقتي مكاني المفضل. بس الخيال كان مالي ضارب 100، اللي أشوفه في ذيك القصبة وذاك التلفزيون قناة عمان بس، كنت أطبق على أرض الواقع في المزارع بين النخيل لما النمر المقنع يركض ينتظر الوحوش.
0: أيوة.
1: هذا كله كان موجود وحاضر وحقيقي، يعني زرعته أو عملت مخيلة لي وخليتها هي حقيقتي، وخليتها هي الحقيقة المستمرة عندي يوميا، اللي هو عن طريق الأفلام الكرتون، وماش عندي شيء آخر، ما أقدر أطلع عن خارج الخيال أكثر من لازم. فاللي عرف حارة ومدرسة و رسوم متحركة من قناة عمان.
0: وانعزلت يعني، هل العزلة هي كانت الدافع أو اللي تخليك تتخيل؟ ليش انعزلت؟
1: ما حد يتمنى العزلة.
0: نعم.
1: ما حد يتمنى يكون وحده، ولكن لربما ضرت النافعة هذه وحدة. لربما الله سبحانه وتعالى يخلق فيني شيء داخل يفيدني في المستقبل في صناعة الأفلام.
0: يعني رغم عنك؟
1: مكره أخاك لا بطل، لأني كنت وحدي، لكن صناعة الخيال هذا شيء من عندي، يعني شيء الله كذاك أعطاني إني عيش خيالك. فبنيت خيالي، لكن المضحك في الموضوع ان في الحارة بحكم اني انا جديد في الحارة 7 سنوات عمري.
0: ايوه.
1: فكانوا يفكرون ان عندي توحد. وذي الحركة شفتي الحركة؟
0: اللي تعرض ملابسك.
1: عض ملابسي واشوف يمين يسار توحد اللي يشوفني رسميا. فكنت بعيد عنهم بعيد عن الناس، احب اكون وحدي، اخرب في المزارع وحدي، اقحم في القوابي في الجبال وحدي، كله وحدي. ما احب الدراسة واجد، ما ما ما ما انكر فضل الدراسة الحين اللي انا الحين بعد مستمر فيها. ولكن في ذيك الفترة لو عرف حالي يعني لو عرفوني وش انا بالضبط فيني ما لكن تغيرت اكثر افضل يعني. بس صدقيني هم ما فاهمين ولا انا فاهم نفسي وش فيني في ذيك الفترة، ولكن صنعت الخيال او بداياتي في المحتوى اللي تعرفي من اهم اركان التصوير او صناعة الافلام هي المحتوى. كان المحتوى موجود بس ما مطبق.
0: صحيح.
1: على أرض الواقع. هذه الحلقة المفقودة كانت،
0: إنه خيالك واسع ويعني عندك الكثير في دماغك.
1: صح.
0: بس كيف بترجم على أرض الواقع
1: ما أعرف.
0: أهلك ما شخصوك مثلاً؟
1: هي شخصوني طبعاً بخيزران خضراء كطولها.
0: ليش عاد لك؟
1: لأني اللي أنا سوي يعني غير على المألوف. ما شافوا حد من أخواني مثلاً يرقد فوق البيت فوق السطح وحده.
0: طيب لأن الحارة كلها تقول فيك توحد، ما ودوك المستشفى.
1: ما أقول الحارة كلها، بس اللي يركز فيني يعرف أن هذا الإنسان ما طبيعي.
0: أيوة.
1: هذا الإنسان شارد عايش وحده. واحد يعني من أخوان الكبار اللي في الحارة لما خلاص صرت قطعة واحدة منهم لما كبرت، يقول نحن كنا شاكين فيك، يعني لما تمشي من عندنا أنت على القدار ما تكلم حركة كله تركض.
0: ما شخصوك في المستشفى؟
1: يقولوا قصة طريفة. الوالدة الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: لما خذتني المستشفى الدكتور شافني قال لي يحتاج لك كرتون كرتون كرتون.
0: أيوة.
1: انا قلت هذا علاقي كرتون، انا ما اعطاني ادويه.
0: ايش كرتون؟
1: انا على فهمي الاول بخبرك، لما رحت البيت كرتون اللي هو الكراتين مال البرتقال قمت اقطعنه واكلهن
0: بابويا.
1: هي لان العلاج قال لي كرتون، هو يقصد رسوم الكرتون.
0: اوه يعني تتابع رسوم.
1: تابع رسوم. انا تابع رسوم لكن كنت كثير متحرك، فقمت اكل الكراتين بس ما واجد مره. هذه من الاشياء الطريفه يعني اللي ما ذكرتها.
0: والوالده شوفك تاكل.
1: الوالده مسكينه لسان حالها، اخذتني للمستشفى ما تقدر تسوي اكثر عن كذا.
0: ايوه.
1: ايوه.
0: ومتى طلعت من هذه العزله؟
1: هي قصه نطريها؟
0: نطريها.
1: حلو حلو. اولا خلينا نبدا في شيء بسيط جدا اللي هو كيف انا ارتبطت بالقراءه.
0: لا هو بعد مش القراءه، القصبه. أنا رايح للقصبة الأفلام.
1: حلو حلو حلو حلو حلو.
0: حصل عندنا ثلاث قصص.
1: حلو حلو. كيف عليك؟
0: نروح للقصبة أول، إيش رأيك؟
1: ونخليها على صوب على أساس نعمل لها ريليتد أو وصلة في الموضوع. نحن معنا عمان، قناة عمان بس ماشي غيره، فما أعرف مسوي الأخوة القصبة عوقوها لفوها لك الصوب ركبوا لها شيء كذاك وطلعت لنا فرنسا في الحاجر.
0: سنة كم؟
1: والله أنا كان عمري من 10 سنوات ما أذكر.
0: في
1: الثمانينات؟ لا، في النص التسعينات تقريبا.
0: أوكي.
1: فطلعت فرنسا في العامرات في الحاجر، شيء كبير إني أشوف شيء جديد، وجوه جديدة بالنسبة لي. إنزين خليها على صوب لأنها برجع لها بعد شوية. أنا كان عندي مبلغ وفيني حالة حتى الحين موجودة مستمرة، حتى إذا طلعت عنك الحين ورحت مكان محل أسويها الحركة دي، أي مكان أدخل فيه ويشوفني العامل أو الموظف على طول اشتري، ما اعرف ليش. فلما كان في ذاك العمر وعندي يمكن ريال 600 ريال 200 ما اذكر، اذكر المكان في روي عن مطعم الهيكل مسجد السلطان قابوس رحمه الله عليه القديم، كانت في مكتبه اسمها المنار. دخلت وانا عندي فلوس، انا ما ابغى اشتري، انا ما احب الكتب. فجالس يطالع علي ذاك الموظف عماني اذكره، فمن شل خضني كذاك قال لي هنا كتبك انت صغيره. فخذيت كتاب وانا ما اعرف وش ذا الكتاب فيه. انا اقرا يعني قدرت هقه واخر لاني ادرس.
0: أيوة.
1: لكن ما احب القراءه. فوش صار؟ خذيت الكتاب ورغم عني ورحت البيت لاني اشتريته فلازم اقراه. فبدا الفضول عندي اني اقرا الكتاب اقرا، وخلصت هذه الروايه اللي هي عباره عن ملخص عن الروايه، كتيب صغير عبارة عن الريف الفرنسي كلاسيكية واجد، غراب يرتبط مع ابن المزارع اللي عايش في كنف أسرة غنية. فكانت القصة جدا مؤثرة بين الغراب وبين ابن المزارع.
0: نعم.
1: خلصنا صح؟ خلنا نرجع على القناة الفرنسية. لما في احد المرات وانا اشوف القناه هذه طلع الفيلم اللي نقريته في الكتاب
0: نفسه اللي طلع في
1: والله
0: القناه الفرنسيه.
1: انصدمته. انت تتكلمي عن 95، احنا ما نعرف ذي الامور.
0: ولا ايش الصدفه العجيبه يعني؟
1: وقبل لقطه انها تبدا او المشهد يبدا انا اتنبأ وش يصير لاني قارئ الكتاب في عمر صغير في منطقه نائيه، نحن نقول يعني ما فيها ذاك التطور الكبير. صحيح. وكنت اتنبأ وش يصير، واحد يصير كذا يصير كذا، لين خلص الفيلم وانا يعني وكأنما حزت لي الدنيا في ذيك اللحظة من الفرح. إذن أنا أصلح، إذن ربطت الموضوع، إن القراءة التأليف يقود إلى صناعة
0: الأفلام.
1: هناك بديت إن الفيلم لازم يكون القصة لازم
0: تتحول إلى مشهد.
1: أحسنتي. أيوة.
0: نعم.
1: لا إرادي عند الشيء.
0: جميل. إنزين في قصة ثالثة كلنا بنقولها بس راحت، اللي هو القصبة المشهد.
1: هي القصبة.
0: متى طلعت من العزلة؟
1: قصة طويلة.
0: أيوة عليك. يعني.
1: أوكي. أنا بشخص نفسي لأنك في البداية سألتيني أنت ما حد شخصك. أنا مصاب بفرط الحركة وقلة التركيز اللي يسمى ADHD.
0: نعم.
1: طبعا هذا ما من منظور تشخيصي طبيب عادي، طبيب أخصائي قال أنت فيك فرط حركة كبير، هذا لما كبرت في السن عاد فعرفت الموضوع.
0: أيوة.
1: الموضوع أني أنا حركي واجد في المدرسة، كنت واجد أكتف واجد نشيط، فالمدربين الرياضة كانوا جدا يحبوني لأني كل الرياضات أدخلها، فمن هناك بدت عندي العلاقة بين الناس وبيني أنا من خلال الرياضة.
0: جميل.
1: فحبيت الرياضة كونها تربطني مع الناس، وها أنا اليوم
0: اليوم سوشيالايزينج في المكان
1: كرياضي. أنا هذا شغلي. أيوة. هذا تخصصي.
0: وعلى طال الرياضة، يعني الرياضة هي طلعتك من العزلة،
1: من العزلة الأولى.
0: هذيك الرواية والقناة الفرنسية كانت الشعلة،
1: كانت الشعلة والتصديق إني إني إني إني أنا أصلح أكون شيء كذاك، ما أعرف وإيش ذاك الشيء بس أكون.
0: إنزين. أيوة. رحت لمن في الحارة خاص ثانوية. أيوة. صح صرت زي في الثانوية.
1: صح.
0: تأثرت كثير بخواطر وبأحمد الشقيري.
1: جدا.
0: وهنا أيضا كانت البداية صناعة الأفلام.
1: أحمد الشقيري ما مجرد فقط ينقل القصة، هو يقودنا بمشاعره، بعينه، بوجهه، بدموعه، ويسرد القصة بطريقة كل شخص تناسبه، كان صغير ولا كبير، فارتبطنا فيه العائلة كلها العالم العربي ارتبط في أحمد الشقيري بمستواه الفكري وبمشاعره. الكلمة بين قوسين مشاعره كانت حقيقية أحمد الشقيري. فأول فيلم صنعته من بعد ما خلصت من الثانوية، اقتنيت أول كاميرا ديجيتال صغيرة، أحمد الشقيري هو الحين القدوة صاير بالنسبة لي، فلازم أكون مثله. فصنعت أول فيلم في الحارة عن الأشخاص اللي شخبطوا في القدران، اللي كتبوا علي بحر وبوب مارلي والمالك الحزين والحزن كله.
0: أيوة. المجروحين.
1: القدار كان المجروحين.
0: صحيح.
1: قلتيها. فعملت أول فيلم هناك، اللي هو أنا ما أسميه فيلم، يعني الكاميرا كلها تتحرك وكل النويز اللي هو النقط المحببة، كاميرا ضعيفة ومونتاج أي كلام، لكن الحمد لله جتني فرصة قوية. إن نحن دائما في الحارة في رمضان نسوي الدوريات مع الكرة الطائرة وننهيها بتدويق. قلت لهم دي السنة، أو قلنا لهم دي السنة نسوي بروجكتر شيء كبير، قلنا هي ونسوي بروجكتر لأني بصنع فيلم مرة واحدة هيو. فجبت شباب الحارة وصنعنا الفيلم كيف إن قبل وبعد، وطبعا الفيلم كله مبني على يعني بداية الفيلم ونهايته كله تتر، الفيلم كله قصير ما يمكن نص دقيقة، بس كله أخرجه شبيب الهادي، منتجه شبيب، كله كذا، ما الفيلم كله تتر
0: من الفرحة يعني.
1: إيه. ومقطوع من أغنية خواطر وكذا.
0: نايس.
1: أنا أحب هوليود، كلنا نحب هوليود، الأول اسم خلاص ورغمنا عليه إن في رأسنا هوليود هي صناعة الأفلام، بوليود الهند أنا سميته لأن أنا من حارة الخفيقي، فسميته خفيقي اليود أول فيلم.
0: الله.
1: أيوة. الشيء اللي غير اللي ممكن ما ذكرت هذا قبل، لما عرضنا على البروجكتر الفيلم ما سميه فيلم، سميه تركيب، خلينا نسميه فيلم لأن هي النقلة الأولى. تعرف الحويليس؟
0: أيوة.
1: شباب شيابنا مساكين معنا دائما يتجمعوا، في العام خلفان قاري كان يلعب حويليس تعرف شطرنج الشياب هذه ما شوية يعني ما تقدر تخوزه من ذاك التركيز. فأذكر لما اشتغل فيلم أنا واقف كنت على البروجكت على الكمبيوتر اللابتوب وطلع الفيلم والموسيقى انتبه هو ورفع رأسه الحصة في يده وأنا أشوف المشهد كلهم جالسين بس عم خلفان كان واضح بالنسبة لي فركز في الفيلم وكذبت استطاع الفيلم جذب انتباهه.
0: أيوة.
1: وكأنما نفس الشيء حسيت براحة نفسية إني وصلت بديت المشاعر توصل للناس أقدر من خلال هذا البروجيكتر أو هذا الفيلم المعروض إني أوصل لقلوبهم.
0: جميل. العام خلفان يعني أيضا له تأثير.
1: هاي شوف لكن نظرة ما أنساها لما ماسك الحصى ويشوف على البروجيكتر فذا فنقدر نقول أنا بديت من هناك الثقة بنفسي
0: من
1: خفيق اليود في الحارة الصغيرة بعدين تقرأت إلى أن أي مناسبة في الحاجر أو في المنطقة الأكبر إني أصنع أفلام قصيرة بحكم ما حد كان يصنع.
0: تم اعتماد البروجيكتر في الحارة.
1: تم اعتماد البروجيكتر في المنطقة.
0: يا سلام.
1: أيوة.
0: أنت قلت إني بطلع مثلا من الحاجر وبكون أكبر من من من من هذه المنطقة وهذه المساحة المحدودة.
1: صح. صح.
0: بس قبل ذلك كيف كانت ردة فعل الشباب الحارة ويشوفوا شخبطة الجدران؟ ليش أصلا اخترت هذا التوبيك على وجه التحديد؟
1: لأن هذا هو الموجود معنا في الحارة وهذا الخطأ الكبير اللي صاير. ما شاء الله الشباب يصليوا كل شيء أمورهم طيبة إلا التشخبيطة دي كانت يعني مشوهة المنظر العام. كيف أنا أتدخل تحرك شبيب الشقيري أخذ شبيب الهادي وسوي الفيلم هذا
0: وسوي هذا الفيلم كيف ردة الفعل؟
1: جميلة. ها مصور يعني كلمة ما في كان مخرج مصور هذه الكلمة أعطتني طاقة إيجابية أنا محتاجينها أصلا.
0: صحيح تأثير الكلمة أثرت فيك كلمات كثيرة
1: أكثر كلمة كثيرة لما عملت فيلم للمنطقة وللدكتور سيف الهادي شاف الفيلم هو فيلم بسيط والله أذكر جاني قال لي أول ما شاء الله وكذا أثنى عليه بعدين قال لي أنت بتكون مخرج كبير ماشي شعره في جسمي ما وقفت من ذاك الإحساس اللي أعطانا لي الدكتور سيف وراح
0: قبل كم سنة
1: هذا الكلام بعد الثانوية.
0: أيوة.
1: عاد بديت مرحلة رحلتي الثانية اللي هي أني أكون مصور أن شبيب دائما بكاميرته فعرف في المنطقة أن شبيب يصور أو شبيب خلنا ما نسميها مخرج لأنها كبيرة علي بس يخرج أفلام.
0: جميل تأثير الكلمة أنك بتكون مخرج كبير ما تنساها معك
1: أبدا.
0: إلى أي مدى اليوم في كلمات أنت تكون محتاجها أو تأثر فينا كأشخاص؟
1: أنت وأنا داخل الاستوديو أنت عززتيني بكم كلمة فعطيتيني الثقة أني أتكلم بكل راحة وانتي هذا عملك صح لكن بالنسبه لي هذا كثير اني انا دائما امام الكاميرا ما احب دائما خلف الكاميرا فهذا اول لقاء لي اني اتكلم بكل اريحيه.
0: شعورك وانت امام الكاميرا
1: الحين؟
0: ايوه
1: احس كذا شوي باستقرار هدوء ما توقعت في العاده ربع ساعه وانا ايدي اتشدي فرط حركه ابي اجيب كله الهبايب اللي في راسي اللي نسميها نحن زباله كشره واجد في راسي. أيوة. معلومات أريد أقولها في ربع ساعة فما أقدر فأعرق ويبدأ الإدرينالين عندي يشتغل والغدة ما أعرف اسمها الكظرية تشتغل وأصير معرق وكلينكس بس الحين أوكي
0: عندك كلينكس موجود
1: بس تخليه حل الأسئلة الثقيلة
0: بالضبط وعادي في الفري اليوم تسولف وبتحكي قصصك وبنسمع لك حديثك جدا رائع وانت تستاهل الإشادة.
1: شكرا.
0: مش عشان لأن شغلي لأنه أنا دخلت حسابك في الإنستغرام وشفت أعمالك اللي لربما الصورة تتحدث بدون لا يكون فيه سكريبت.
1: بالضبط.
0: اليوم مسألة السينما والمشاعر ارتباطها بشكل نفسي خبرنا عن هذا الموضوع.
1: السينما اللي كثيرين يقللوا من قيمتها هي تقدر تدخل في بيوت الناس وتغير الإنسان مبني على ثلاثة أشياء الاعتقاد واللي هو الثات والبروسوناليتي اللي هي الشخصية والبيهيفير اللي هو السلوك. السينما أو الأفلام تقدر تدخل داخل جدران البيت وتغير سلوك وشخصية الطفل ويصير الطفل شخص ثاني بسبب هذا السينما. السينما علم. السينما بدأ من 1888 تخيلتي وعرفوا الفرنسيين والألمان والمدارس الروسية إن إذا دخلنا الأمور النفسية في الأفلام نقدر نسيطر على الشخص وعلى معتقداته وعلى أفكاره. فهو السينما لها دور كبير في تغيير يسميوها القوة الناعمة.
0: صحيح.
1: أيوه.
0: اليوم السينما تغير، تزرع أفكار وتغير أفكار، تغير عقول ومسارات.
1: صح.
0: في قصة مرتبطة أيضا بالسينما والمشاعر، قلت بتذكرها لي.
1: أول شيء بدت الكاميرا الحركية.
0: أيوة.
1: سنة 1888.
0: نعم.
1: عبارة عن لقطة، تتوقع كم ساعة لأنها واللقطة؟
0: كم ساعة؟
1: أيوة.
0: لقطة واحدة؟
1: أيوة.
0: بيكون أقل عن ساعة.
1: كم تقريبا؟
0: دقائق يعني، دقيقة.
1: ثانيتين.
0: أوكي.
1: هذه هذه موجودة، يقدر المشاهدين يروحوا في اليوتيوب يكتب أقدم فيلم الحديقة مثلا ويطلع هذا الفيلم، هذه أول لقطة سجلت. إنزين.
0: حسني بشوفها الحين يعني في هذا الأثناء.
1: حلو حلو.
0: أكتب في اليوتيوب.
1: إيه، أقدم فيلم.
0: أقدم.
1: صنعه الإنسان أو أي شيء. الحديقة.
0: صنعه الإنسان.
1: الحديقة. لها اسم يا أخي، لأن حديقة فرنسية وأنا لا أحفظ الأسماء.
0: راوند هاي جاردن.
1: راوند راوند.
0: زين، إيش سالفة هذا الفيلم؟
1: هذا أول فيلم في التاريخ.
0: زين.
1: هذا أول فيلم حركي وضعه في التاريخ هو ذا.
0: بس كيف كبر؟
1: أديسون، بجهاز أديسون. أيوة.
0: دقيقتين.
1: ثانيتين. دقيقتين.
0: يا إلهي.
1: أيوة. تخيلتي إذا أول فيلم تشوفي أنت في حياتك، في حياة العالم الكرة الأرضية.
0: الله، يعني هي لقطة وقاعدة تعاد معك، بتظهر معاكم في اليوتيوب بعدين تقدروا تشوفوها. المهم هي لقطة، كتبوا في اليوتيوب. إنزين.
1: حلو. وإيش سؤالك؟
0: إن الفيلم والمشاعر.
1: حلو.
0: الحين لد ثانيتين.
1: صنع المشاعر. لا هذه مش مشاعر، هذه عرفوا ان يطبقوا الموضوع، الحركه، حركه الفيلم كانت صوره ثابته فوتوغرافي، ما دخلنا في السينما الحين. بعدين تغير الموضوع وتطور اكثر الى ان فهم الفرنسيين ان في مشاعر في الموضوع، بس ما قادروا يطبقوها وما قدروا ينتجوا افلام بحكم قسوه فرنسا، ما تقدر تنتج فيلم طيل السنه.
0: ايوه.
1: اوكي. الالمان تبنوا الموضوع فعملوا لها دراسات، الروس تبنوا الموضوع وعملوا لها دراسات. أحد الروس هذه اللي تكلمت عنها سؤالك، جاب فيديو شخص يشوف على الكاميرا فقط، وجاب ثلاث لقطات مختلفة. الأولى حساء، صحن حساء، اللقطة الأولى. اللقطة الثانية نفس الشخص اللي يشوف الكاميرا، ربط المشاهد إنه حس بالجوع. أوكي، فهمنا. شال الحساء وجاب بدلة تابوت في بنت صغيرة مفتوح على أساس المشاهد يشوف البنت، وانتقلنا على طول أو اللقطة اللي بعده لنفس المشهد لنفس الشخص اللي يشوف الكاميرا.
0: نعم.
1: ما غيرنا شيء. تولدت في ذهن الجمهور إن الرجل حزين.
0: أيوة.
1: الأولى كان جوعان، الثاني إن كان حزين، الثالثة شالوا التابوت وحطوا بدلة امرأة على كرسي. لما رجعنا حل صورة الفيديو نفسه كأنه رومانسية، كأنه هو حسب الألفة أو كذا، وهو فمن هذا الشيء بنيت السينما.
0: يا سلام.
1: على أن كل لقطة يجب أن يكون لها مفهوم خاص أنت تقود المشاهد فيه.
0: حلو.
1: وكما يقال، إذا استطعت أن تجعل الفيديو يتكلم فأنت وصلت لآخر مرحلة في كمخرج بدون أي كلام.
0: وايد فيديوهات عندك بدون سيناريو يعني،
1: صح،
0: او سكريبت.
1: صح.
0: تتحدث بنفسها.
1: أيوة.
0: والاصوات اليوم تتعمد، خلينا نقول، وتحرص على نقل هذه المشاعر من شبيب الهادي الى جمهوره.
1: صح. والاذن قبل العين تعشق احيانا.
0: ايوه.
1: كيف تصنعها؟ ساوند افكت. شوف الموضوع، انا الحين احاول اسهل للجمهور، هو ما صعب للجيل القادم، ما صعب. الشغف اللي عندي اللي هو البارض، طول النفس.
0: أيوة.
1: عندي بارض بحر، فتعلمت كيف يعمل يصير الساوند افكت وليش تأثيره في المخ، وأيضا الموشن، حركة الكاميرا إذا كانت تحت، الكاميرا إذا كانت تحت تدل على الهيبة، مثلا تكون فوق تدل على الضعف.
0: يا سلام. حتى اللون البنفسجي قلت لي في الافلام،
1: انا غيرته لاحظتي
0: الموت. اشوفه بنفسجي بعد،
1: الا ازرق مايل للتدرج ابيض.
0: في اليوم السنة فيها قواعد وايده كثير. وانت كمخرج قلت المخرج لازم يكون قارئ، والا لن يصبح مخرج.
1: ذكري لما قلت لك انا بديت في صناعه المحتوى قبل معرفتي الكاميرا، اذا الخيال هو أول محرك لأن تكون مخرج أو صاحب محتوى. خيالك، بخيالك تصطاد الفكرة.
0: نعم.
1: فهيوة أنك تكون صاحب خيال، هذا شيء مهم جدا. زائد المعرفة.
0: المعرفة مهمة.
1: زائد الشيء الثالث إنك لا تكون بخيل وغذيها هذه ال إيش اسمه؟
0: التغذية البصرية.
1: لا غذيها من غير بصرية، غذيها يعني ادفع لها، كن كريما مع هوايتك.
0: استثمر في نفسك.
1: ولا تقول هي ولا تقول ما دعموني.
0: أيوة.
1: الكلمة ما ما ما ما زينة. ما دعموا أنت أنت أنت, انت هذه أول مرحلة، أول تجربة بينك وبين الشيء اللي تحبه، فحاول ولا تكون ذاك.
0: إيش سالفة اللي ما تحب اللي دعموني أو هذه الكلمة؟
1: واجد لها يعني أشياء تدل على أنك أنت مستسلم. لا وتدور العلة، لا أكثر تدور السبب على أساس تقول ما دعموني. أنت ما داعم نفسك. الله سبحانه وتعالى وش قال؟ لا يغير الله ما بنفس حتى يغيروا ما بأنفسهم، صح؟
0: أيوة.
1: يعني أنت إذا تغيرت تقدر تصنع كل شيء. صحيح. لا تتكل عليهم يدعموك، بيدعموك. ما حد مقصر في الحكومة أو في الوطن أو في الشباب أو في كل. أنا بديت بروجكتر فدعموني إنهم وقفوا معي وعملوا لي بروجكتر، صح؟
0: صحيح.
1: لكن في تعب لازم الله سبحانه وتعالى يختبرك فيه. أنت تريد تكون صاحب رسالة كذاك من الهوى، أو أنك تكون صاحب إرث. الإرث يحتاج إلى تعب يا صديقي، وأقول لك وأنصح نفسي بهذا الشيء.
0: جميل. بدأت أنت أيضا بالتضحية، ضحيت
1: واجد
0: في سبيل صناعة الأفلام وشغفك.
1: أيوة نعم.
0: كيف البدايات مع التضحية؟
1: واجد قصص بخبر قصة.
0: أيوة.
1: هذه صارت ما أنها بعيدة واجد، يعني في بدايات عملي. ما عن نزلت كاميرا جديدة، أنا كنت على الكانون، فانتقلت إلى السوني، لكن ما عندي سوني. حبيت هالكاميرا، قريت عنها كثير. ما كان عندي حل إلا شيء واحد، أبيع سيارتي. كان عندي كستيرا. فلما نزلت
0: السيارة،
1: لما نزلت الكاميرا على طول رحت وبعت السيارة. وأنا طالع، يمكن يسمعني صديقي، وأنا طالع وياه إلى المحل يقول لي شبيب فكر شوية، ترى هذا فلوس، وأنت تروح تحق الكاميرا قيمتها 1500 البودي بس من غير العدسة، وصلت المجموعة كامل 1800. قال لي شبيب فكر شوية، تراك بتشيل الفلوس وترميها هناك
0: وصعبة.
1: مو ذا العقل، هذه الكلمة مو ذا العقل. ف ما شاء تكون عندك سيارة. قلت له خير إن شاء الله. أنا أقول في عقلي إذا خيرت إني أبيعك واشتري كاميرا في ذيك اللحظة من الشغف، اسمح لي عذريني يعني، بس من الشغف أبيعك عادي، باغي كاميرا. فكان تركيزي على الكاميرا واشتريتها. وفي نفس الوقت هو كان باغي يروح بعد كم يوم رحلة استجمام، راح كم دولة يعني، وهو راجع تلاقين إنه إياه بعد يمكن 3 أسابيع. تخيل يا الوقت القصير اللي أنا اشتريت فيه الكاميرا.
0: أيوة.
1: قلت له فلان كم دولة رحت؟ قال رحت إيران، رحت أندونيسيا، ورحت فيتنام. قلنا كم خسرت؟ أذكر قال لي مبالغ كم ألف يعني. قلت له تذكر كم اشتريت الكاميرا؟ قال لي هو كذا المبلغ. قلت له الحين حصلت ضعف الشيء اللي اشتريته بالكاميرا، لأني صنعت فيلم.
0: أيوة.
1: هو القضية أني كنت أنا أصنع فيلم بس توقفت وفلست. الرجعة القوية الثانية صارت من بعد السيارة،
0: التضحية
1: وشاف علي بذيك النظرة، أنت قلت له هو أنا لأني شغف.
0: وبالتالي الواحد يضحي من أجل نفسه ومن أجل شغفه
1: جدا.
0: والبدايات صعبة أكيد، بس بعدين أكيد بتتسهل الأمور كلها.
1: صحيح.
0: بروح معك لجوانب ثانية. واليوم شبيب الهادي عنده وايد قصص. شبيب الهادي يصنع أفلام بطريقة جدا رهيبة، يدمج ما بين الهوية العمانية والتراث، وما بين أيضا هذا الأسلوب المعاصر. الفيديوهات اللي ما فيها كلام لكن فيها دقة. بنتعرف أكثر عليك وعلى اليوم الـ ADHD تأثيره أيضا معاك في صناعة الأفلام، ولكن بنروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين
1: إن شاء الله.
2: هلا كفي على هلا FM.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس: صحوب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص تشكل السحب المنخفضة او الضباب على اجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: سافر على طريقتك باقل الاسعار مع طيران السلام.
2: هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، هلا

0: إذن في هلا كافيه اليوم المخرج وصانع الأفلام شبيب الهادي. شبيب، لمن رحت كلية البيان تدرس إعلام،
1: صح؟
0: وهذا شغفك وهذا مجالك، أنت اخترته، اكتشفت أنه أنت ما قاعد تفهم الدروس.
1: أي والله،
0: من هناك بدأت الفهم تجاه الـ ADHD وفرط الحركة.
1: الموضوع ما لأني ما أفهم، لأن خيالي رايح بعيد.
0: أيوة،
1: ما يعني واجد أفكار في نفس اللحظة، هذا هو مشكلة الـ ADHD. لما تشوفيني كأني مركز معك، بس أنا صانع قصتي الخاصة أو قصص الخاصة، فما أركز في الدرس. فالدراسة النظامية كانت صعبة بالنسبة لي، لأني أنا أقرأ كثير أشياء عن علم السينما وأحبه وأهتم فيه، لكن الدراسة النظامية، وجالس أقابل الأستاذ هو يتكلم، أنا ما معك صديقي، أنا بعيد. فخفت على نفسي، ليش أنا ما على وأعمل قلق باكر اختبار
0: overthinking، تكبر المواضيع، تخلطهم بالخلاطة.
1: الله عليك هي.
0: إنزين، القراءة بالنسبة لك نفس الشيء أعتقد، يعني كفرت حركة، يعني كيف تستمر وتقرأ كتاب لفترة؟
1: أيوة صح، خلينا شوية نرجع بموضوع الدكتور ولا بعدين؟
0: أيوة الحين خلاص،
1: أحسن على ما ننسى.
0: أيوة،
1: فعرفت أن فيني خلل، هذا ما طبيعي، لأن أنا أحب القراءة وكذا، بس في نفس الوقت ما أقدر أركز مع الأستاذ. أيوة، فرحت إلى أفضل أخصائي في عمان للـ ADHD وجلست معه، وقام يعطيني أسئلة كثيرة صعبة، يعني أسئلة عميقة، وجلس معي فترة طويلة. قال أنت ليش ما شخصت نفسك وأنت صغير؟ قلت له ليش؟ قال عندك أعلى درجة في الـ ADHD، ما العادية اللي هي فرط الحركة الكبيرة. أنا وأنا جالس عند مطيح الكوب عاد خلاص، حتى هو جالس يضحك، قال لي ارتاح، قلنا ما علي كيفي ارتاح.
0: إيش المشكلة اللي هو كهرباء الدماغ تكون عالية؟
1: علميا كذاك، إن الكهرباء الدماغ تكون أكثر عن الشخص العادي، فمن خلاله تجي معلومات كثيرة في نفس اللحظة، فما تقدر تركز على على قطعة واحدة أو جزء واحد. نرجع للقراءة، هي اجتهاد صعب، أنني أقرأ صار شغف بالنسبة لي، بس في البداية كان صعب جدا، ما أفهم الورقة، أرجع حتى الحين لما أقرأ، هي ما غباء، هي عقلي ما يركز هنا، فلما أقرأ الصفحة كاملة أرجع مرة ثانية أعيدها، لأن أنا بعيد، كان أقول ما انتبهت تراني، أرجع مرة.
0: بالضبط،
1: هذا اللي خلاني في الدراسة أذاكر أكثر، overthinking.
0: أيوه،
1: أذاكر أكثر من الناس الثانيين، ولما أروح الاختبار كله اختفى، هي راح.
0: لكن في جانبين للـ ADHD، اللي هو سلبي وإيجابي.
1: صح،
0: خبرني عن هذا الجانبين.
1: اللي ساعدني الحين أنا مالي كوني ADHD، هذا شيء سهل الموضوع علي. يقال إينشتاين كان ADHD، السباح العالمي الأمريكي من اسمه فيليبس، ADHD جدا عالي، وأحرز 8 ذهبيات في بطولة واحدة في أولمبياد.
0: يكون مبدع،
1: يكون مبدع
0: بزيادة،
1: يكون مخيلته كثيرة فيها أشياء، بس يحتاج لها أنك تصيدها وتجيبها. يمكن كثيرين الحين يتابعونا وعندهم ADHD بس ما موجهين صح، فهو سلاح ذو حدين، إذا استخدمته صح تصير كأنك عندك سلاح كبير ما عند الناس الثانيين. الصبر والتكرار، تكرر واجد، يعني صناعة الأفلام شوفي مرتبطة بالتكرار.
0: صحيح،
1: أنا في أحد من الأفلام في كورونا لما بديت أظهر أني أنا أقدر أعمل اللقطات الطويلة الصعبة، لقطة مدتها 3 ثواني من الساعة 5 صباح المساء إلى قريب الفجر، هي لقطة واحدة، تخيلتي؟
0: يعني طولة البال،
1: الفيلم 5 دقائق، كل ثانتين أو 3 يوم كامل، طولة البال، لإعادة لإعادة.
0: الكاست اللي عندك إيش وضعهم؟
1: في البداية ذكرى طاح، هذا الشخص تحية لأخونا عصام البلوشي، ذكرى طاح ومسك، لكن هو قوي، قال يعني خلاص بسايرك قدر ما أستطيع. ثانين أنا خيالي، فلازم تقنع، هذه آمنت فيه المدرسة الروسية واجد. لازم يعني كمخرج روسي في ذيك الفترة كان يقول حالش الممثل، أنت ساحر صح، فلازم يعني المشهد يكون حزين، فلازم تتذكر شيء حزين في حياتك على أساس تبكي، تخيلتي كيف؟ هذه المدرسة الروسية طلعت هذا الشيء، الإحساس. فأنا كنت أتذكر وش تعلمته، فأقول له نفس الشيء، عيش الدور أنك أنت مشعوذ، في الفيلم عبارة عن مشعوذ وكذا. فجلست عليه تقريبا أكثر من شهر، نحن نجلس بس نتكلم على هذا الموضوع ونعمل بروفات، ما في تصوير، فقط جالسين في المختبر وانت مشعوذ، انت مشعوذ. فآمن بهذا الشيء، من آمن قال انا مؤمن اني انا مشعوذ.
0: إذا في أشخاص يعني سمعت أنهم بعد المسلسل أو بعد الفيلم لما يكون متقمص للشخصية يتعب.
1: واحد الجوكر الأسترالي اللي مثل الجوكر انتحر بعد الفيلم على طول، ما على طول بعد، خلاص آمن به إيمان قطعي أنه هو سبلت أو منفصل عنده انفصام، فانتحر، ما قدر يخوز ذاك
0: الشخصية،
1: الشخصية من وجوده، خلاص التحمت فيه.
0: أيوه
1: أنا ما أخوف الممثلين، لكن ذاك وصل مرحلة أكثر من لازم.
0: إكستريم.
1: أيوة، هذا الإيمان هو اللي يخلينا نحن كمخرجين أو مصورين يعزز فينا الممثل، هو صلب كل شيء، هو الأداة اللي توصل مشاعري أنا حال العالم. الممثل ما الكاميرا اللي قيمتها 20,000، أنت كممثل.
0: طيب هم ككاست اليوم قاعدين يصبروا مثلا لقطة 3 ثواني بس يأخذ منك يوم كامل.
1: صح.
0: لأنهم مؤمنين فيك. إلى أي مدى اليوم مهم جدا تكونوا ككاست فاهمين بعض؟
1: نبتعد عن الموضوع كم دفع لي.
0: أيوه.
1: هذه هوايتك صح ولا لا؟ نحن جالسين نعمل آرت، نعمل نصنع تمثيل، نصنع لوحة.
0: أيوه.
1: لوحة هي عبارة عن لوحة، أنت أعطيني، أنت أدلو بدلوك وأنا كمصور أدلو بدلوي. الكلمة اللي أنا دائما يعرفون الشباب فيها لما يتدخل في عملي أقول له تعال امسك الكاميرا وصور وحدك فيفهم، وأنا ما أدخل في مشاعره وأخلي نفسي ممثل، فأريد دائما يصير ذاك التواصل أني نحن قاسين نصنع شيء قوي. والفلوس بتجي، الفلوس صبر رويدا وبتجيك الفلوس اللي تتمناه، لكن لازم الحين نصنع اللوحة مالنا اللي يراها الداني والقاصي.
0: جميل، اللي هو التضحية، يعني أنت اللي تضحي بوقتك وتستثمره. إذا عندك شغف ما راح تفكر بالفلوس، عم يعني تشتغل بكل حب ليل ونهار. إنزين، أنت درست هذا المجال وكيف تغلبت على الADHD في أنك اليوم تقرأ وتكون مع الكاست
1: ما درست نظامي،
0: حياتك طبيعي،
1: ما درست نظامي نهائيا.
0: أيوه.
1: درسته كرغبة مني أني أدخل في اليوتيوب في بداية وأتعلم صناعة الأفلام، ومن ثم التغذية البصرية اللي ذكرتيها قبل كانت هي الوصلة رقم 3. تعلمت في التصوير وجبت الكاميرا وبديت أقلد. التصوير مبني على علم قديم ما تغير حتى ذي اللحظة، تخيلتي اللي هو التكوين أو التثليث نحن نسميه 3 points of lighting، اللي هو الباك لايت والفل لايت والكي لايت، هذا ما تغير من 1920 حتى الحين 1920، لأن هذا نحن بشر وما نتغير إلا يمكن في المريخ ما أعرفهم كيف عايشين، بس في الأرض نفس المشاعر ونفس الأحاسيس، بس كيف توظفها، توظف الإضاءة، توظف العمق الدبث، توظف الموسيقى، الإحساس، نظرة الكاميرا من وين.
0: أيوة.
1: فهمت قصدي؟
0: ليش ما تغيرت يعني؟ ليش كل العلوم تتطور إلا هذا التكوين؟
1: لا
0: نفس زي ما هو.
1: بالعكس، العلم السينما من أهم من أكثر العلوم التي لا تنام.
0: أيوة.
1: هذا شيء مفروغ منه، ولكن في قواعد بشرية. الإنسان يحمل 5 أصابع، الإنسان لما يبكي يتحرك الشفايف لتحت، صح؟ لما تشوف شخص من تحت هذا يسميه نظرة الطفل. الطفل لما يشوف من تحت لفوق يشوف عظمة، صح؟
0: أيوة.
1: فلما تجيب الكاميرا وتخليها تحت تشوف عظمة.
0: إذن هي قواعد وأساسيات قصدك
1: لعلم الفيزياء وسيكولوجية الإنسان، اللي هو علم الاجتماع أو علم النفسية، وليس يسمى ذا؟
0: أيوه، علم النفس.
1: علم النفس. جميل. شوف الكلمة الطير ما أعرف فين تروح،
0: بغى أمسكها كل ما نصيدها بنصيدها، كل ما طارت بنصيدها. إنزين، هني بدأ الشغف، ومن الدراسة الحين قاعد تكمل أيضا في هذا الجانب
1: إن شاء الله.
0: وأيضا رحت أستراليا عشان تدرس as a personal trainer.
1: صح.
0: الحين أنت تعمل as يعني freelancing ولا إيش بالضبط؟ مثل هذه الأعمال اللي أعتقد أنها ما يكون فيها استقرار، كيف الشعور؟ صح. أنك أنت تبني نفسك اليوم.
1: بالضبط، أنا أشتغل كشغل ثابت في الحكومة، أني أنا مشرف صالات وpersonal trainer، مدرب خصوصي ومدرب عام. أنا أؤمن أن الرياضة هي المحرك الأول لكل شيء في الحياة.
0: جميل.
1: إذا كنت عندك الكارديو أو قلب قوي تقدر تساير الممثلين. تخيل واحد شايب، وما أقول شايب، واحد متين وما عنده لياقة، كيف يقدر يركض؟ كما لاحظت أفلامي كلها ركض.
0: صح.
1: اللقطة صعبة، يتمنى الشخص المصور يسويها أحيانا بس ما عنده لياقة. فأنا قمت ربطت بين الرياضة وبين الحركة اللي عندي اللي هي الاي دي اتش دي زائد الرغبة في التصوير، فدمجتهم مع بعض وصارت هذه الحلة الزوينة.
0: لا لا هي مو زوينة، تواضع منك.
1: لا والله ما لست الأفضل دائما.
0: يعني أنت اليوم قاعد تتثقف تستثمر في نفسك، فرحت أستراليا عشان هذا الجانب.
1: على جانب الرياضة هي دخلت كورسات كثيرة هناك، بيرسونال ترينر اللي هو كيف تدرب شخص وتؤمن أنك أنت قادر تغير ذا الشخص، فالنظرات وذي الأمور كانت واجد
0: بالرياضة. يعني
1: بالرياضة طبعا
0: هذه شغلتك، وصناعة الأفلام ما تركت هذه شغفك.
1: هذا من صغري مع عند العم خلفان، وأنا صنعت الفيلم خلاص أنا مستمر فيه إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شوف أنا بكمل معك المسار والتطور في هذا الجانب، الجانب صناعة الأفلام، ولكن بروح لساعتنا الثانية وبعدها راجعين
1: إن شاء الله.
0: دروب السلامة مستمعينا، أتمنى لكم مستمتعين معانا شويات وراجعين.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة. تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 من نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
4: هلا كافي على هلا اف ام.
0: الهوية العمانية، كل هذه الرمزيات أثرت في شبيب وفي مخيلة شبيب. لربما الأسطول العماني كان أحد أكثر الرمزيات اللي صدق كانت عالقة في ذهنك، ومن هناك أنت قررت يعني تتأثر تصنع أيضا أفلام.
1: الرمزيات؟
0: أيوة.
1: قصدك التاريخية أو إيش بالضبط؟ أو في
0: الأسطول العماني.
1: أوه. هذا ما هذا أنا يعني أخجل أني أتكلم عن الأسطول العماني وهيبته، وكيف ان هذا الشيء هو الشيء اللي محتاجين على اساس نضع الارث للاجيال القادمه.
0: نعم
1: ايوه. اذا تشوف السينما العالميه كيف تؤثر فينا عن طريق الامور الانسانيه او الامور التاريخيه. يقال وهذا الشيء مؤكد ان الاوسكار دائما تلتفت للافلام التاريخيه. ليش؟ يمكن اللي فيها مجهود، يمكن فيها نحن نسميه صناعة القصة الحقيقية في الفيلم أو الرواية الحقيقية. يعني دائما المنتجين يشوفوا الرواية الحقيقية في عمان وفي بطون الكتب ومصارينها عندنا من المحافل التي يعني يشيب منها رأس المنتج الهوليودي اللي يسمي نفسه، لأن معنا محافل بطولية كثير وبنذكر منها أشياء.
0: صحيح.
1: أحاول أذكرها مثل كمشهد. يعني حالك لما جاء المحتل ودخل عمان، كان العمانيون في فترة ضعف تقريبا 160 سنة في ذا الحدود. يعني كل جيل جاء على جيل أن عمان كانت مغتصبة، كانت عبارة عن سجن في بلدهم من قبل المحتل. فعندما بدأت الثورة العمانية أنا بدأت القشعريرة تطلع خلاص كذا، حس أني
0: الدور عشت القصة.
1: لما بدأ العماني أن يقول لا لازم نرجع عرضنا، صارت محافل عظيمة جدا. أذكر منها يقال، أنا يكلمني واحد من المؤرخين في ذاكرة عمان يقول يا شبيب كان المزارع محارب، وكان الصياد محارب، وكان المؤلف والعالم محارب، ما كان حد كان يكتب في ذيك الفترة، ولا كان في تسطر أحداث عالمية مثل 300 الأفلام هذه الإسبرطيين وغيرهم وطروادة، كان في عمان طروادة. من جانب آخر يقال لما وصل الجيش العماني بقيادة ناصر المرشد إلى حدود قدران قلعة نيراني والجلالي اللي في مطرح، كان يقاتل بشراسة على أساس ينتظر تحرير بلاده صح؟
0: أيوة.
1: فكان الموتى الموتى الشهداء اللي ارتقوا في ذيك اللحظة ما كانوا يأخذوهم، كانوا يبنوا بهم، يعني يخلوا الشهيد أو الجثمان فوق الجثمان الثاني على أساس يطلع فوق القلعة واضعا قدميه فوق تلك الجثة الشريفة اللي بدأت فيها تحرير عمان. فيطلعوا تخيلي على جثث أخوانهم، ما كان عنده وقت للإنسانية، هو العمانيين أفضل ناس في الإنسانية وفي الائتلاف، لكن وقت في غصب أرض لا، هو يوقف.
0: جميل.
1: فتخيلي هذا المشهد أني يخلى أو يعني يجاب يوضع الجثث فوق بعضها كذاك ويقفز ويروح في القلعة على أساس يطرد العدو صوب البحر. هذه ملحمة تخيليها بسينما،
0: أنا قاعد تخيلها ترى هذا فيلم أكشن
1: بعماني ممشوق الهامة يصد الريح بصدره، تحركت واجد قشعرير زيادة.
0: أيوة.
1: والعمامة، ليش وضعوا العمامة؟
0: ليش؟
1: يقال أن العمامة عبارة عن كفن يؤخذ فوق رأس المجاهد على أساس إذا مت دفني بهذا المصر. فمن كذاك الأئمة تشوفي المسار طويلة عندهم، هو كفن له معتقدا عقيدته تحرير بلاده.
0: رمزيات رهيبة.
1: أعطيك شيء آخر إذا شيء وقت
0: أكيد.
1: يا سلام، هذا شيء عجيب. لما العمانيون قدروا يأخذوا القلعة، السفن البرتغالية دخلت إلى البحر شوية، خلاص تريد تنتظر المؤونة من السفن الثانية، فكانوا يرقموا الجيش الإمام وجيش الجيش العماني بالراقمات وبالمدافع.
0: نعم.
1: العمانيين احتاروا وش يسووا فيهم، ما عندهم شيء على أساس يهاجموا هذه السفن. تبرع، احنا تكلمنا الصياد صار محارب.
0: نعم.
1: والعالم صار محارب، فتبرع صيادون كانوا محاربين قالوا يا إمام نحن بنتكفل بالموضوع. كيف؟ قال الموضوع عندنا.

0: الليت على أساس يعرف الإمام أن الليت معناه انتهاء هذه السفينة.
1: اللي هو البنفسجي.
0: أي قال بنفسجي للموت. فراحوا للسفينة الثانية وفنيوها. تعرف إيش قال البرتغاليين؟ قال العمانيين لم يكتفوا بالحرب الشريفة فقاموا بإدخال السحر. ما عندهم شيء. ما عندهم يعني ما عرفوا كيف يفهموا الموضوع، كيف قتلوا يعني دمروا سفن وهم جالسين على البحر على الشواطئ. في مقاتلين راحوا هناك ودمروا. بعد وفاة ناصر بن مرشد، أنا أحب التاريخ واجد،
1: جميل،
0: أتى ابن عمه سلطان بن سيف الأول وهاجمهم، وصل إلى إلى إلى إلى القرن الأفريقي في بومباسا، وكان هذول الأبطال المغاوير كانوا معهم يدمروا السفن العدو بهذا التكنيك. التكنيك الحربي
1: اللي هو الضفادع
0: البشرية.
1: الضفادع البشرية.
0: تعرفي أن الأسطول الحين في العصر في اللحظة كل أسطول بحري يتفاخر بالمارينز اللي يسميوهم الضفادع البشرية. تعرفي من اخترعه؟
1: العمانيون.
0: نحن اللي اخترعناه، وهذا الشيء سمعته من داخل عمان ومن خارج عمان من أشخاص. وأيضا ويكيبيديا كتبي الضفادع البشرية، العمانيين هم من أدخلوا هذا الأسلوب العالمي اللي الحين ماشي فيه. تخيلي على شكل سينمائي نوري العالم من نحن.
1: رهيب. اليوم علاقة التاريخ بالسينما مرتبطات ارتباط وثيق، وأكيد هناك أيضا عناصر أنت يعني تحرص على أنك توضحها في في في أفلامك. اليوم إيش هو أكثر عنصر أو خلينا نقول رمزية مرتبطة بعمان أنت تحاول أنك تثبتها في كل فيلم يعني توصلها للعالم خلال أفلامك؟
0: تكلمنا عن صدق الرواية أو صدق الحكاية.
1: نعم.
0: هذا من الأشياء الاشتراطات في عمل الفيلم.
1: أيوه.
0: بأسلوب عالمي. عمان تارسة يعني بتاريخ مشرف يجب إيصاله للجيل القادم، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني بعدين إذا تأثر الطفل بأن البطل ماله هو المقاتل العماني بيغير صورة سوبرمان وسبايدرمان اللي موجودة في في في في في غرفته إلى إلى إلى المقاتل العماني لا إراديا، عقل باطن وعقل لا واعي. صح؟ عقل لا واعي وواعي. فاللي الرسائل المبطنة تكون كثيرة. من مهام الفيلم إن في رسائل واضحة ورسائل مبطنة، يعني هيدن مسج كذاك داخل الفيلم. هناك العقل اللاواعي هو يتكفل بها، هو يغير ميكانيكا هذا الإنسان ويحوله إلى الشيء اللي أنت تريده. صح. كان خير أو شر. نحن مو نريد الثقافة اللي عندنا اللي من رأس مسندم إلى ظفار كلها أشياء غريبة وعجيبة من الأشياء المشرفة في التراث العماني.
1: نعم.
0: فليش ما نظهره؟ أنا ما أصنع شيء ما موجود، أنا أصنع شيء موجود.
1: صحيح.
0: فهذا أعتقد ولو أن هالكلمة ما أنا أستاهلها، ولكن هذا أسأل عنه لربما يوم القيامة. أنت أعطينا كاميرا مو سويت فيها بس كلها أشياء ما لها معنى أو أشياء باقية وثابتة وينقلها الجيل إلى جيل آخر.
1: جميل.
0: فأتمنى، أنا لست الأفضل، ولكن أتمنى أن يكون أوصل رسالة ولو 1%.
1: اليوم خلال تجوالك في عمان كمخرج، إيش مواقف صادفت أو أشياء أذهلتك كمخرج وأنت تكتشف وتصنع أفلام؟
0: العمانيين غريبين، ما أمدح، هذا ما مدح بس غريبين. إذا يعني إذا أنت تريد منه 1 يعطيك 10، صح ولا لا؟ فأنا أي مكان أروح فيه ما قال لا أحد قال لي لا تصور هذا الشيء، دائما فتحوا لي المجال، وخاصة لما يعرفون أني منهم وفيهم. أذهلني المساعدة، هو يحاول يساعدك قدر ما يستطيع، ما يفهم في التصوير بس بيوقف معك، وهذا شيء أشكر الله عليه. دائما أشكر الله أني أنا في هذه البيئة
1: رغم أن مجتمع محافظ يخاف من الكاميرا
0: بس يثق فيني، أنه هو عارف أني أنا ما بوصل لمرحلة أني ذاك. فإذا صارت الثقة كما قلنا يعطيك كل شيء. فهذه اللي تسهل عليه موضوع اني ما صعب في عمان.
1: جميل.
0: المؤتلفة، نحن مؤتلفون.
1: صناعة القصة في الفيديو.
0: أيوة.
1: بدون اي كلام.
0: صح.
1: بدون اي اصوات انت يعني ترسمها في مخيلتك قبل، ولا تزور الموقع وتشوف كيف انت تصنع هذا الفيديو اللي نشوفه هذا المنتج؟
0: ايش الكلمة اللي قلتيها؟ مو منتج صح؟
1: منتج.
0: انا منتج التصوير قبل اوانه، عارف القطعة وعارف اني في اساليب في التصوير كثيره. انا احب امتهن الماتش كات. الماتش كات يعني

0: هذه اللقطة تشبه هذه اللقطة، أكانت بالشكل أو بالإحساس شعور. بالشعور اللي هو الموسيقى وكذا. فهذا الشيء واجد يعني ساعدني في صناعة الفكرة اللي هو الماتش كات، لقطة مع لقطة. سألتيني ولا سألتيني سؤال ثاني؟
1: هو هذا السؤال. عندك أسلوب معين؟
0: أسلوبي هو البيرول اللي هو الحركة مع الكاميرا. اجتهد دائما، لكن مو مشكلتها يعني ما تصيب من أول مرة.
1: فالتكرار،
0: التكرار اللي يشتغل عنصر اللي إيدي أتشري عندي عيد عادي،
1: وهنا استغلال الأدي جدي بالطريقة الصحيحة
0: والمخيلة، أني أنا منتج فراسي وردي عندي عالم هناك منتج اللقطة وفهمها كامل، لكن أستخدم العلوم ما بس شبيب الـ الخيالي، لا شبيب اللي قرأ وأكتب الستوري بورد مالي، الرسمة أكتهر فيها كثير. يعني اللقطة لازم ترسم على أساس أفهم الممثل. الثالث أنا واجد يعني مشاعري، فلما أجلس مع الشخص شوية وصيح من المشاعر كذا وكذا، هو يؤمن فيني خلاص بدت الثقة.
1: نعم.
0: وهي عبارة عن طول واجد تجمع مع بعض يصير المنتج، ما عبارة عن شبيب يسوي المنتج، لا لا لا، في امرأة، في رجل، في حد يشتغل، في ناس تمسك الإضاءة، فنحن قطعة واحدة.
1: قطعة واحدة. الحين لما أنتوا بتسوون المخطط، خلينا نقول ما أعرف إيش اسمه يعني الصحيح.
0: هيو.
1: الخطة للتصوير.
0: أيوة.
1: الكاست يتعبوا، أحسك يعني تنتقل من شيء لآخر، ولا أنت تتعب وأنت تتبع هذا المخطط؟
0: في البداية كان صعب علي إني أمشي على سكريبت معين.
1: سكريبت.
0: ما ما ما ما أفهم كيف هذا النص يستوي.
1: أيوة.
0: فهي التكرار يعلم دائما، يقهل يعني، إذا لم نكن مخطئين فالله لربما يغيرنا بناس يخطئوا ويتوبوا عليهم. فنحن مصنوع فينا الخطأ أصلا، لازم نخطأ، أنت ما كامل. النص فلامي فيها أخطاء وأنا أشوف على الكاميرا ومتأكد من ذا الشيء وما أخاف، لكن ما معنى أني أنا ضعيف، لا، أخطأ اليوم وبكرة بصلح الخطأ.
1: جميل. هل في تحديات واجهتها لما حاولت أنك تقدم الهوية العمانية، أو خلينا نقول كيف نوظف يعني هذه كل ما نملكه في هذه البيئة؟
0: أنت عندك ثقة بنفسك أنك ما راح تضر البيئة، ما راح تضر المجتمع. انت نيتك طاهرة دائما، صح؟ هذا اول شيء بينك وبين ربك، صح؟ أيوة. رقم اثنين ال ايش اسمه، انا ليش انسى، ما اعرف
1: ايش هو،
0: مو سألتيني
1: اللي هو البيئة نوظفها والتحديات نواجهها.
0: اي بس شيء سؤال،
1: كيف تواجه التحديات؟ هل في تحديات تواجهها وانت توظف او تحاول ايصال صورة الهوية العمانية العالم؟
0: ما دام أنا أثق بالمحتوى اللي أقدمه، فما في كل لي ثقة أني اللي أقدمه بيمس بحب، ما بيمس بالوطن وإنما يمس في قلب وكيان الشخص.
1: جميل.
0: ما أعرف كان هو زيابة.
1: نروح الحين إذا مثلا خلينا نقول صلالة والجبال والبيوت القديمة، اللبان.
0: أيوة.
1: شجرة اللبان.
0: الله الله.
1: اللبس، لبس الأطفال مثلا. كيف أنت اليوم توظف هذه المواقع في أعمالك الفنية؟
0: حلو. إذا تلاحظ أفلامي 90% منها أطفال.
1: نعم.
0: الطفل يقول الشاعر كبرت وهذا الطفل لم يكبر. الطفل أكثر إنسان يصدق أنه هو هو بطل خارق. فأني أوصل المعلومة للطفل وأخليه يصدق أنه هو، هذه أسهل عندي عن أكلم شخص كبير، لأنه بيمثل في فيلم عندي هنود الحمر.
1: شفته كله أطفال وما شاء الله تركيض.
0: أيوة. فالطفل هذاك اللي اسمه عبد الله اللي يلمس الهلود الحمر، جلست أكثر من 6 أشهر أقنعة أضحك يطلع دروسك، ما رضى 6 أشهر وأنا وراه، ما رضى يطلع دروسه لأنه مؤمن أني دروسي متكسرة، إلى أن سويت له ذيك الحركة مالي العالمية وقمت أصيح له أنا كل تمثيل.
1: وأقول يعني أنت مخرج وممثل في نفس الوقت.
0: لازم. فقلت له أنت يعني بما معناه أنا بفقد التصوير وما أريد أصور وذلك البكاء. فشفت عليه صيح، بس ما يصيح أني متأثر فمسكني قال له عمي شبيب أنا بكون معك، وآمن فيني وصار هنود الحمر.
1: طلع أسنانه،
0: طلع أسنانه حتى بالفيلم كلها عبارة عن ذيك اللقطة مع الأسنان ماله، كانت مهمة. فسؤالك ظفار، وكل أطفال في عمان يفتخروا بهويتهم، بس خلي آمن انك انت ظفاري، انك انت من مسقط، انك كنا نسيج واحد.
1: جميل.
0: لكن كل حد يحب بيته ثم قريته ثم مسقط ثم الولايه ثم المدينه ثم عمان الكبيره. جميل. فكنا ننتمي لهذه عمان، مظله عمان الكبيره
1: بالتاكيد. احنا تكلمنا عن انه الافلام اليوم هي القوه الناعمه،
0: صح؟
1: فكيف تأثر اليوم هذه الأفلام أيضا في تعزيز الانتماء الوطني؟
0: تعزز؟
1: نعم.
0: هي سؤالك في يعني إجابتين. للأسف نحن ما عندنا ذيك الأفلام اللي عززت حال الجيل اللي بعدنا، فنحن في ورطة كبيرة. القوة الناعمة هذه لازم تستخدم صح على أساس تعزز هذا الجانب المفقود. أكبر الدول العالمية انتبهت لهذا الشيء من فترة، وشي منهم الحين، وعملوا ترسانات، ترسانة متكاملة لصناعة الأفلام والسينما، إلا عندنا نحن للأسف، وهذا الشيء عور، لأنه متصل باستمرارية الثقافة للأجيال القادمة. بيسألني واحد، خلي عنك الثقافة، عمان الحين تطور، من لم يكن له ماضي لن يكن له حاضر، هي عبارة عن وصلة. فلازم نعلمهم أن هذا الشيء لازم يبقى، وأنا كشبيب ما أنا المحور الكون، أنا أدلو بدلوي من الشيء اللي أحبه، يجيني المهندس يدلو بدلوه. فأنا أرى أن السينما أو الـ الـ هذا الـ هذا الـ
1: الصناعة،
0: الصناعة ما ماخذ حيزها في عمان البر، بالرغم أني عندنا كل المقومات التاريخية والإرث والثقافة والكلتشر اللي موجودة معنا في عمان، موجودة ما في كل بيت، في العياد استغربوا الناس لما يجيوا عمان، تو ايش هذا؟ يعني ثقافتنا مغروسة فينا
1: ونعيشها
0: موجودة. نخافها تسلب، والسبب ان ما اهتمينا في القوى الناعمة اللي هو صناعة الأفلام. ما قاسة تظهر، متى تظهر؟ لما يصير فيلم مدفوع لملايين، احنا في راسنا ويش فيلم واحد او مسلسل او سلسلة واحدة، عمان في التاريخ ماشي غيره. وحتى الحين انا ما قال لي عد عمان في التاريخ، لانه ما عمل ذاك الصدمة فيني اللي خلاني مثل الافلام الهوليودية.
1: نعم. كيف احنا نرسخ هذا الانتماء او اليوم نعزز صناعة الافلام في عمان؟
0: هي ما تجي بليلة وضحاها.
1: نعم.
0: هو الموضوع تجي في خطط خمسية او خطط، ان شاء الله يمكن في عمان 2040 باذن الله يكون محسوب له هذا الحساب. اهم شيء المعاهد اللي تطلع المهندس الصوت، فني الصوت او مهندس الإضاءة، هذا كلهم حلقة واحدة ما موجودين معنا،
1: ما موجودين.
0: ما عندنا مدرسة. ايوه ما عندنا مدرسة ممثلين. الممثل هو اللي هويتي انا يعني ارى نجاح فيلمي بالممثل. ما عندنا ممثلين، عندنا اللي نسميهم
1: أسامي معينة؟
0: لا أقصد عندنا
1: رمزيات،
0: ما مصور ما ممثل. قليلين ممثلين عندنا في عمان، كم واحد بس.
1: قصدك أنه يعني ما يشتغل ممثل شغلته
0: بار تايم؟
1: أيوة.
0: ما لازم بار تايم، بس يكون ممثل درس التمثيل.
1: ما بيوكل عيش لو ركز فقط على التمثيل في في في بيئة ليست محفزة.
0: نحن صناع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أهل عمان جيت، ما قال لو عمان جيت. نحن محركين للبلد.
1: نعم.
0: ما ننتظر الحكومة واجد أشياء
1: تقول دعموني.
0: لا تقول دعموني، أنت تحرك نصنع. نتخيل أن نحن هوليود صغيرة وننتج أفلامنا. ما فينا القلة، يعني أقوياء نحن، أقوى ناس يقدروا يطلعوا الأرث اللي هم أهل البلد.
1: صحيح.
0: فنحتاج ذيك الجهاد على أساس الجيل اللي يجي بعدنا يعرف أن نحن جهدنا،
1: أو الإيمان بالفن وصناعة الأفلام والممثلين وهذا الجانب.
0: نعم.
1: لأنه لا يذكر تسمع فيه كثير.
0: تواضع، من التواضع. أيوه. متواضعين نحن جدا.
1: أنت قلت إحنا في ورطة كبيرة
0: جدا، وألوم نفسي حقيقة. يعني أذكر أني أنا ما عرفت في الخليج مثلا إلا من بعد ما فزت بالجائزة مثلا. والسبب ليش؟ لأني أنا دائما أسوف الأشياء أقول بعدين، فلازم تكون لي وقفة. لا ماشي بعدين، الحين أبدأ وأظهر للعالم وجودك على أساس تستقطب الشركات.
1: هذه أول مشاركة لك كانت؟
0: هي والله.
1: وفزت بي المركز الأول؟
0: هي والله.
1: كيف كانت؟ عن إيش؟
0: أنا دائما أسمع على المسابقات وأقول السنة الجاية بعدني ما جاهز، لكن لما يكون لك مدير، أنا ما ضد كلمة مدير، حد يقول لك لا تقول مدير قل قائد. ليش؟ مدير إدارة، صح؟ الكلمة جاية من الإدارة. فكان لي مدير يعني أرفع لها القبعة دائما، المصر مع القبعة، نغير مفاهيم أو الكمة. دريت الصباح هو دائما يقول لي شارك، أنا أقول له بعدين. فيوم من الأيام واجهني خلاص، رسل لي كابتشر من المسابقات، المسابقة هذه. وأذكر والله رسل لي الجوائز اللي نحصلها من المركز الأول والثاني والثالث، الأول خلى عليه دائرة بتليفونه وكتب عليه, شوف التأثير الكلمة اللي تكلمنا عنها في البداية, وكتب عليه شيبو ومحجوز. وأنا صاحي من النوم أشوفك ذاك,
1: شوف المركز الأول على دائرة شيبو
0: 100,000 على بالي عمان يطلع سعودي.
1: معلش معوض خير.
0: لا بالعكس, هذيك أول دافع لي من أخوي العود السيد الحبسي,
1: أول مشاركة والمركز الأول.
0: نعم, ورحت الحمد لله بفضل الله, ليس بفضلي, جبت المركز الأول. كانت ذيك اللحظة أني أنا أقدر من الشخص اللي كان يرضي يحاول إرضاء العم خلفان أن يوقف على الحويليس إلى شخص وصل لمرحلة زينة. فتخيلي هذاك الامتداد. إذا نحن ما ولدين اللحظة, نحن امتداد من أشياء صارت وصارت وتجمعت وصار شيء معين.
1: يا سلام عليك. المشاركة كانت عن إيش؟
0: المشاركة تحت مظلة دول مجلس التعاون. يعني دول مجلس التعاون كامل عملت مسابقة للمستثمر الذكي, سمتها هو الاستثمار وحفظ المال وذي الأمور. فتحت منظومة مجلس التعاون, أذكر اللي كان جاي كضيف شرف اللي هو الأمين العام للمجلس
1: دول التعاون الخليجي.
0: تخيل مين كان يشوف فيلمي؟ ما تقليلا في عمي خلفان, لا, لكن كان شخص يعني ما متوقع أن يشوف فيلم. إلى أن وصلت مرحلة فالتحفيز أنا الذكرى دائما شبي بعرك حاول. فإذا رجعناها للموضوع, نحن مقصرين صح, ما فيه ذاك الاهتمام الكبير, بس خلينا نجتهد أكثر على اللازم وما نشوف ذاك, نشوف الأشياء الثانية للأجيال القادمة.
1: جميل. ليش شبي فاز بالمركز الأول في هذه المسابقة؟
0: فضلا من الله
1: بالتأكيد.
0: يعني أنا عرفت أنا داخل الفيلم, داخل المسابقة وأنا فاهم وش يريدوا, وأنا يعني ترسانتي كانت زينة إني موجود فيها, كيف أصنع الأفلام, وش معنى الإضاءة, المشاعر. فيلمي ما كان في واجد كلام, في واجد أنا أتقن المشاعر فوظفتها في الفيلم, وخاطبت الناس اللي يكونوا محكمين, خاطبتهم, ما خاطبت شخصية معينة, خاطبت الجميع بالفيلم فانبهروا فيه وقالوا وصلت لنا الإحساس. وعلى طول أنت الأول كنت, كانوا يتنافسوا الثاني والثالث, أنا ما عندي خبر, أنا على بالي الثالث الثاني, فكانت الأول الصدمة الجميلة.
1: جميل. يعني شبيب خلينا نقول وصلت اليوم يعني مراحل متقدمة في صناعة الأفلام, ولكن لازلت تشعر بأنك
0: أنا نسخة محدثة. نسخة محدثة عن نفسي. العلم لا ينام, وكذلك إن شاء الله نحسب نفسنا كذلك. ما بقول وصلت, ولكن أنا في الطريق السليمة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: أيوه.
1: مع الاستمرارية والشغف والإيمان, المسؤولية اللي حطيتها على عاتقك. برجع لك لي مسألة المسلسلات وصناعة الأفلام في عمان. نشوف مثلا مسلسل وخسر عليه 100,000, هل يستاهل أحيانا أم لا, وينجح ولا لا, وين الخطأ؟
0: ينجح ولا هل يستاهل, هذا سؤالي أنت راه.
1: أيوه.
0: أقل الأفلام اللي يعني في هوليود مثلا, نتكلم عن 80 مليون دولار, وانت طالع هذه الصنعة صعبة. يعني يجيني واحد يقول لي من أهلي أو شيء, شبي صور لي تصوير سينمائي, تصوير سينمائي وبكم؟ 200 ريال. صدمة ذيك صح؟
1: أيوة.
0: فلازم يفهم العالم أن هذه الصنعة مكلفة. وأنا ما قدر أركز على الأفلام القصيرة اللي مثلا قيمتها ما توفي حق الأغراض اللي لازم دائما كل 5 سنوات أنا لازم أجدد أغراضي, ولا تكون أغراضي ومنها فايدة. لكل آخر تجديد لي بتقييم 22,000,
1: وكل مالها تزيد.
0: تخيلي آخر تجديد وأنا فريلانسر, يعني أشتغل لوحدي.
1: تذكر الكاميرا اللي ب 1800؟
0: 1500 وعلساتها. هيو.
1: أيوة. واليوم 22,000.
0: الأغراض اللي الحين في هذه النقل اللي صارت, فتخيل بعد. أيوة. فهل مستاهلة الأفلام؟ طبعا لازم يدفع لها, وتعتبر يجب إملاء هذه الترسانة مثل أي ترسانة ثانية محاربة في العالم. هذه القوة لازم تكون قوية.
1: هذا توثيق للحضارة.
0: أما إذا كان توثيق للحضارة, في أحد من المخرجين الكبار قال التصوير ليس عبارة عن لقطة ومن زاوية, وإنما تثبيت اللحظة في ذهن من؟ ذهن المشاهد.
1: نعم.
0: تقدر الكاميرا تدخل في بطون البيوت وفي أسرة الأطفال وتغير عقليتهم كما قلنا. بسبب ويش؟ كاميرا ساعة, لكن الجهد اللي فيها كم؟ أشهر. فيلم واحد أنا جلست عليه 6 أشهر ما في فلوس, زيرو
1: ليش؟
0: إثبات وجود إن أنا قادر.
1: جميل.
0: حتى الممثلين كانوا مؤمنين بهذه الإحساس، ما كانوا خاضوا عليه ولا متبيسة.
1: عن إيش هذا الفيلم؟
0: عن سميتها خمياء موريا، وجبت أغراض وغراب وأشياء كثير كذا. شوف الغراب؟
1: غراب.
0: رب الله عليك، بدت الربطة دقي.
1: ليش هي غراب؟
0: لأن أول كتاب أثر فيني كان فيه غراب. غراب اللي هو
1: الرواية اللي اشتريتها.
0: هي بالضبط، فكانت مؤثرة فيني كثير من ذيك السنين، وأنا عمري ما أعرف 10-11 سنة، فكل شيء يرتد إلى شيء آخر كان موجود داخل قلبك.
1: جميل. أكيد الأفلام تستاهل بتأكيد طبعاً. يعني وهي صناعة مكلفة مثل ما أنت قلت، بس أحيانا نشوف النتيجة تختلف عن المبلغ اللي خسروا عليه.
0: أيوة.
1: هين الإشكالية؟
0: ما لوم الشخص اللي سواه، هو باغي فلوس، باغي يعيل أسرته، ما نتحسد عليه. ألوم الشخص اللي جابه. يمكن هذه هي المربط الفرس عندنا. ما ألوم الشخص اللي سوى الفيلم. من جابك؟ جاب شخص ما فاهم في التصوير. إنزين ليش تكون مصور؟ ليش تكون مدير في ذيك الجهة؟ أو تكون مسؤول في ذيك الجهة؟ ما تخاف من إن الله سبحانه وتعالى يشوفك ويحاسبك عليها؟ لا لا، بيجد لنفسه عذر. إذا الغلط من المسؤول، ما الغلط من المصور مسكين، هو باغي فلوس. وما لومك
1: شغلته.
0: وانا اختار، انا تخيلي ان مثلا اجيب معي شخص ما يفهم في التصوير، انا الملام ما هو، فما لوم رداءة الفيلم، الوم ذاك الشخص. فنريد نغيرهم كما قال من اسمه الحقاق بن يوسف، ارى رؤوسا قد اينعت وحان شلها،
1: حان قطافها،
0: هي شلوها ما نريد نخطفها.
1: احيانا حتى الرمزيات مثلا المفروض ان يكون في اجتهاد على الاقل انك تفهم البيئه وتوظف الاشخاص
0: هو ذا
1: الطريقه الصحيحه، حتى كل شيء موجود ديكور.
0: جبت شيء جميل،
1: أخطاء يعني دائما نشوف كل سنه.
0: جبت شيء جميل، نفهم البيئه. هو ما قرا، هو ما عرف الثقافه العمانيه، هو شاف ذاك الشيء اللي نقله من بعيد بيئتنا ووظفه هو. زين ده ما يناسبنا، هذا ما هويتنا. لا عادي كذا، قالوا هم من هم، نحن وظف الشيء اللي يناسبنا نحن، ونقدر نصنع بحلة زينة، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: فهذه اللي هو ما يحبوا يعني الاجتهاد في القراءة والانغماس والإعادات. لا لا،
1: ربما المادية أهم،
0: باغين شيء سهل.
1: بالضبط.
0: 300 ألف سمعت شيء من الأفلام سويهون،
1: وشفته؟
0: ما شفته، بس شفت من اللقطات. وبالعمال نقول استغامط، قلت نغميضة كذاك، ف كفيت الشرق أن نشوف كيف، ما منه من اللي جابه.
1: إذا اليوم خلينا نقول اختيار أشخاص يعني كفؤ، عندهم الدراية الكافية في مجالاتهم.
0: صح. يوسف عليه السلام، أنا أحب القصص جزء. الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، دلالة على أن الإنسان، شوف كيف وظفوها الغرب، يحب نحن نحب القصة. إذا قلت لك الحين على الهواء مباشرة بخبر قصة جنية وعجوز، والله بتخيليها كأني أقولها.
1: صحيح.
0: فنحن نحب القصص
1: وموجودة في تراثنا وهذه الأساطير.
0: أيوة. فإذا وظفنا القصص بنقلب الناس، فهذا شيء مهم جدا.
1: واليوم هذه القصص وهذه الأفلام تقدر أنت توظفها أيضا في قطاعات مختلفة.
0: بالضبط.
1: جميل جدا، حديث رائع معك شبيب الهادي، لكن بنروح معك لفاصل إعلان قصير، بنريحك شوية تشرب ماي
0: إن شاء الله،
1: وبعدها نكمل حديثنا الجزئية الأخيرة من هالكافيه مع صانع الأفلام شبيب الهادي.
2: من قلب التراث العماني الأصيل تتجلى حلة أنيقة، همسات من الماضي تنسجم بلمسات الرقي المعاصر ليروى فصل جديد من الفخامة، تفاصيل تخاطب ذوقكم الرفيع، حيث تتشكل الروائع لمن يدركون الجمال في أنقى صوره. تفضلوا بزيارتنا في دار العبيداني شارع 18 نوفمبر، واكتشفوا الهوية الجديدة لأناقة الدشداشة العمانية الأصيلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب على 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: التطبيق أسرع طريق، استمتع بـ300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
3: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن. ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
5: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
5: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
6: الصفا. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذا مستمعينا هلا كفيدر وبالسلامة، أكيد مشوار الخميس الونيس، وبالتأكيد اليوم عندنا حديث عن صناعة الأفلام وعن الخيال وكيف المخرج من خيالاته يصنع مشهد ويصنع رسالة توصل لطاب العالم بأكمله. اليوم صناعة الأفلام هي القوة الناعمة، وبالتأكيد لها دور كبير وأثرت علينا إحنا كل شخص. كل شخص شاف فيلم وتأثر فيه. شبيب بسألك، إيش هو الفيلم اللي فعلا أثر فيك والمفضل لديك؟ عاد أنت الحين مخرج، أكيد نظرتك مختلفة.
1: أنا كثيرة، بس الفيلم اللي أنا شفته أكثر من 8 مرات وألهمني كثير للمخرج نولان كريستوفر، اللي هو إنترستيلر،
0: اللي هو الفضاء ويروحوا لل
1: صح.
0: هذا الفيلم أثر فيني بعد، فرحت أشوف من اللي وصل القمر، هل فعلا وصل القمر ولا لا، وقعدت أسوي سيرتش يعني، وكم يوم أنا متأثرة بهذا الفيلم رهيب.
1: هو نفس الفيلم، هو لا القمر أو إن العالم جالس يحتضر خلاص
0: زين، وراحوا
1: راحوا لك لبعد ثاني أو كون آخر عن طريق الثقب الدوري أو الثقب الأسود.
0: أيوة
1: عجيب. أنا أحب الخيال، فوصلت لمرحلة أنها شيء عجيب. ولعلمك الفيلم كان في عالم فيزياء هو اللي حضر ليطبخ لنولان الأفكار الحقيقية، فكانت نظريات موجودة، وهذا العالم حصل على نوبل.
0: صح، عشان كذا رحت أنا أبحث عن هذه النظريات. الفيلم مؤثر جداً للغاية
1: جداً.
0: فاليوم بقى بعرف هل المخرج لازم يكون ممثل ومصور ومهندس إضاءة؟
1: هو بالمجمل ما لازم، لكن كتخصصية يعني أنت تكون مخرج، أنت تكون كذا، لكن بالنسبة لي أنا لازم أكون أقدر أشياء.
0: ليش عاد؟
1: تعرفي لما تريد توصلي الفكرة يعني لحظة، ما لازم تكون فيلم، لقطة تضعي فيها كل القوة مالك، اللود مالك.
0: أيوة.
1: فأنا مو سويت، كنت المخرج والمصور والسكريبت والستوري بورد، زائد أني أنا المنتج، فتعلمت أشياء كثيرة. فتخيلي أن تكون عندي شركة كبيرة إن شاء الله في المستقبل
0: بإذن الله،
1: فأعرف وش معنى كيف تقاد السفينة.
0: أيوة. اليوم مهم جدا أنك تكون على دراية بكل هذه الأمور. أنت تتعب على نفسك وايد أحس، يعني تشتغل على مهاراتك حتى أنك تخلي العمل مثالي زين. أحس لو طلعت النتيجة مو بنفس اللي في بالك تزعل؟
1: أعيدها
0: مليون مرة.
1: أيوة، لكن اتفقنا في البداية دائما الإنسان مخطئ، فنحب أني أخطأ ولو كان في خفوة بسيطة عادي، لأني بعدلها، وحيانا ما تنتبه إلا بعدين وحال ينبهك. فالخطأ موارد وموجود، وما زلنا على الخطأ. وأنا كما قيل أنا كالقط يحكي ثورة الأسد لا أكثر، ولو تهيمنت على نفسي ووريت الناس أني أنا شاطر بعدني أتعلم. فحلو الخطأ، حلو
0: الخطأ حلو. أيوه. بعدك تتعلم، لأنه لو قلت أنا خلاص تعلمت بتوقف مكانك.
1: سمعتي عن النظرية ذيك، يقول لك الكونفيدنس أو الناس اللي دائما جراف، ما أعرف إيش اسمه، الناس يقول لك اللي ثقتهم 100% هم الأغبياء، والشخص اللي يوصل مرحلة الويزرد أو العلماء دائما ينزلوا إلى 60%، أول يعني 60% من حياتهم يكونوا ما واثقين بنفسهم، ويزيد علمهم والعلم يزيد. تخيلتي؟
0: صحيح.
1: لكن ذاك الوحش بعده 100% ثقة والعلم صفر. فخليك لا تثق بنفسك لأن يزيد علمك، لا تثق بنفسك وتعلم. فلازم تربط التعلم بعدم الثقة، ما تقول ما واثق وتهرب، لا تعلم. أرني كيف إبراهيم عليه السلام، أرني كيف تحيي الموتى، عيسى عليه السلام، كلهم فضوليين، فيجب أن نكون فضوليين وأيضا خيفانين أن نخطئ. حلو
0: شغل. جميل، هذا التوازن اللي ما بين أنا واثق بس لسه ما واثق، لسه ما وصلت.
1: أيوة. بس
0: يعني في هذا الدوامة، مو دوامة هي بس ما أعرف إيش يسمونه هذا ما التوازن.
1: صح.
0: أنت قاعد تتعلم الغوص لعمل قادم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله.
0: إيش قاعد يطبخ شبيب هالفترة؟
1: الحمد لله صاحب ساحب قاعدة. أنا أحب واجد الموضوع فضولي في كل شيء، يعني كيف صار كيف الدراجة مثلا، أنا بغيت أروح، أنا ما أحب هالدراجة، عمري ما سقت سيكل يمكن مرة واحدة في حياتي، فعمري أكون دراج لا. فلما جاني الشغف أني أصور، شفت خيل الموضوع أني أصور، تعلمت دراجة وصرت دراج. رحت صلالة 26 يوم وحدي
0: بالدراجة، وحدي دراجة
1: شريت دراجة. فلما تعلمت، لما بغيت أعمل أفلام عن الغوص، رحت عند أسيادها اللي هم أهل صور أنا بالنسبة لي. فرحت عند أبو فهد، رحت عند يوسف، رحت عند عمر الغيلاني بطلنا، عند عبد الله، عند خميس، هذا شباب أحمد خان، هذا الناس اللي كونوا فيني حبي للغوص. والحين قالت نصنع إن شاء الله نحاول فيلم وثائقي على الموضوع
0: عن الغوص.
1: أيوة. فالربطة كيف، شوفي كيف الكاميرا تقودني لتعلم مهارات كثيرة، وأنا ما أمانع الADHD عندي يقول يتعلم كل شيء، فالفضول مستمر والتعلم مستمر. فأنا أغوص الحين ودراج، وأيضا هايكينج، أحب الجبال كثير.
0: جميل. قلت لي أنه الغوص ساعدك في مسألة الـ ADHD.
1: أوه صح، جبتي مرة في الـ
0: الصميم.
1: في الصميم نحن الـ ADHD دائما كهربائنا زيادة، ما ما ما يعني ما نحسه، ما في ألم بس في فوضى. أذكر عمر قال لي أني دقات القلب لما أغوص، عمر الغيلاني، لما نغوص توصل إلى 38-35 دقة، فمعناه أن الكهرباء قاعدة تنزل. فقال لي علاجك تحت، أذكر حتى
0: تحتاج هدوء،
1: تحتاج هدوء
0: تفصل من العالم.
1: لما أروح تحت أنا أمرضغ العالم كله، الغبار والأسماك تطير وحتى كلمها لكنها قانا ذا. أي والله، لأنك ربشة، عضلاتي تشتغل، أكسجين زيادة، حرق زيادة.
0: بس أيضا تحتاج تحرق وتستغل أكسجين، كيف تطلع؟
1: أوكي، فكنت أنا أحرق واجد ويروح عني الأكسجين. فقالوا لي يا ولدي يا ولدي ركز شوية، أنت ذيك فرط حركة، البحر بيعلمك الهدوء بس استقر شوية. ممكن والله لما وصلت مرحلة ما سميها نوم بس الخمول لكل شيء، فقدت الاتصال أني أنا تحت الماء. الجسم يعطيك تنبيه أنت تحت الماء، يطلع بتموت. لما فقد ذاك الإحساس أني أنا ما بيصير شيء، وصلت دقات قلبي إلى 38-35، وصلت في مرحلة سلام ما أظني أني وصلتها قبل في الهدوء. أكلمك جد، فالبحر ساعدني في الـ ADHD في تخفيض ذيك الضربات الكهربائية. الناس تعرفها ذي
0: بز.
1: هي بز بس ما تعرفها كيف تصير، يعني ما أني يصير كذاك بس يصير في شيء. أيوة. خطأ، أذيك كهرباء عندك زيادة. البحر والأعماق طفت هذا الموضوع، عملت له ريديوس شوية كذاك.
0: اكتشفت جمال المحيط.
1: يا سلام، عمان من فوق من رأسها لأخمص قدميها كلها محيط، فالحمد لله يعني معنا تنوع عجيب في البحر. فأشكر الله على نعمة الغوص والأصدقاء من ذي القناة.
0: يعني أنت كمخرج اليوم وتشوف هذه المناظر تحت الماي، أعتقد من هناك طلعت فكرة الوثائقي.
1: أنا أشوف الشاشات قدامي تو أشوف التخيل
0: ما شاء الله،
1: فما بالك في حيد مرجاني، فعجيب البحر.
0: إيش
1: عجيب.
0: القادم من أعمال
1: إن شاء الله؟ أنا وقفت وقفة في لي لها سبب، يعني أني أطور من أغراضي وكذا، والدراسة كما خبرتك.
0: أيوه.
1: إن شاء الله لي كم وثائقي، حبل وثائقيات صرت لأنها قصة، ستوري تيلينج، فأحب القصة زائد أحب الصمت. شوفي الكونتراست، التباين في الموضوع.
0: أيوه.
1: في
0: القصة اللي توصلكم بصمت،
1: والقصة التي تكون بوثائقية كلام، فأحب كل التباين،
0: كل الاختلافات بس تصنعها في لوحة واحدة وتكون لوحة جميلة ومكتملة.
1: يا سلام، يا سلام،
0: وتوصل الرسالة والهدف.
1: الله الله،
0: جميل. أعرف أكثر الأعمال قريبة لقلبك،
1: القريبة لقلبي أو لمشاهدتي لها؟
0: هو العين تعشق قبل الأذن. ما العلاقة. أوكي.
1: أنا إنسان خيالي، فأحب الأمور الخيالية.
0: أيوة.
1: يعني أنا مرتبط بعلم الفضاء، وهذا مرتبط فيه ما أعرف يطلعني من ذاك العالم الكئيب اللي أنا فيه، لربما عالم الفوضى، عالم الناس، عالم
0: مشهور الأرضية،
1: خليني كذاك كأني كاتب نفس، فأحس بالراحة بالأفلام اللي فيها خيال عن القمر والمجرات ودرب. أيوة. التبان، وهل نحن وحدنا في العالم أو حد معنا جيران.
0: ساعات غريبة يعني، غريبة. لو ما تفكر فيها يرتاح مخك.
1: فيلم أشوفه 8 مرات وحسب الراحة. أما بالنسبة لي أنا،
0: أيوة.
1: ارتباطي بالثقافة العمانية والهوية العمانية أعتبرها مسؤولية بالنسبة لي، ولازم أوصلها. كلمة لازم خطين تحتها، إني أنا لازم حبيت الهوية العمانية لكن لازم أجسدها.
0: نعم.
1: فالحين جالس أفكر في لقطات جميلة اللي تكلمنا عنها، الضفادع البشرية والعماني المزهوك ذاك بي بي بي بي بي بكتفه الذي يصد الريح،
0: دم الحار
1: الله الله. دم الحار لتحرير بلده.
0: نعم.
1: لكن في الجانب الثاني هو بارد. الله الله، مزيج جميل.
0: أيوة، هذا اللي نحتاجه، البرود بس في شيء يتحرك فيه بصمت
1: في وقته.
0: إنزين شبيب الهادي، وبسألك كذا في نهاية هذا اللقاء، إيش النصيحة اليوم اللي تقدمها لكل المبدعين العمانيين اللي اليوم يهتموا بالإخراج وبالهوية العمانية؟
1: من أعظم الأشياء أني تشكر الله عليها أنك في بيئة خلاقة، في بيئة موجود فيها كل التنوع.
0: نعم.
1: تريد تكون وثائقي موجود، تريد تكون أفلام قصيرة وناس وأطفال، كل شيء موجود. صح؟
0: صحيح.
1: الجهاز اللي في يدك كان تليفون أو كاميرا هو من أعظم الرسائل، من أعظم الأشياء اللي توصل فيها الرسالة مالك. فلا تيأس إن يعني وقفت بك الحياة إنك تقول خلاص ما أقدر. هناك التحول بعد ذيك القفزة بتتحول،
0: بعد ذكر انكسارة.
1: إذا لم تنكسر ما بيصير ذيك الإشراقة في كل شيء في الحياة. صح؟
0: صحيح.
1: بعد العسر يسرى. التصوير من أعظم المواهب اللي الإنسان يشكر الله عليها إنه موجودة معه. فأنا أقول لك هذا سلاح جميل، بس يبغالك تكون كريم عليه شوية ماديا. لا تقول ما حد دعمني، دعم نفسك. بدينا بكاميرا صغيرة، ما بقول هنصرنا، بس كاسين تتطور. وأيضا حفز نفسك،
0: كل ما يحتاج يعق عمره فجأة.
1: أيوة صح، يعق نفسه ويعقبتها بالصورة وينها. يعق نفسه.
0: عق نفسك في التحدي نفسه.
1: نعم. الرقم 2، لا كن ضفدع أصما يا صديقي. ضفدع الأصم هي قصة، يقال قصة وهمية. يعني ضفدع أصم مع فريق مع ضفادع طلاب عملوا مسابقة اللي يصعد البرج. ركضوا كلهم، والجمهور اليمين اليسار كانوا يقولوا لهم بتطيح، يسمعوا. فتباطؤوا، إلا واحد يقولوا له بتطيح، بس هو ما شاء الله عليه صاروخ، وصل الدرج بتطيح. هو وصل فوق ورفع يده إنه هو وصل، فاستغربوا لما نزل، ليش ما تأثرت؟ شاف عليهم ما يسمع، فعرف إنه ضفدع أصم.
0: أيوة.
1: فكن ضفدع أصما لما يقولوا لك الناس أنت فاشل، بالعكس خوزها. ما أعرف كيف تخوزها، بس لازم تخوزها من راسك وبتنجح إن شاء الله.
0: جميل.
1: كل إنسان وبصمته في الحياة.
0: بالتأكيد. ماذا عن إيصال الهوية العمانية اليوم؟ إيصال هذه الثقافة الحضارة للعالم. أنتوا كصناع أفلام،
1: كما اتفقنا، كل يد له دلوة. ما لازم شخص يكون مخرج على أساس يوصل رسالة، أنت تكون مدير إضاءة، ترى أنت ساهمت، تكون سكريبت، ترى أنت ساهمت. ما لازم تكون مخرج على أساس تقول أنا ساهمت. فهذاك المجموعة كلها هي تمثل الكونسبت أو المفهوم مالك.
0: نعم.
1: إذا كان مفهومك الشهرة فما ينفع، وإذا كان مفهومك الفلوس فما ينفع. فإذا كان مفهومك الأصالة العمانية وتعتبرها جهد وتعتبرها يعني شيء مكلف فيه، فوالله بتصير ديك الأخوية والائتلاف بيننا ونصنع. فانظر، اجعلهم ينظرون لإصبعك وأنت تلوح للقمر كذاك.
0: يا سلام عليك، كلام رائع ومحفز، حديث ملهم وقريب جدا من القلب شبيب الهادي. يعطيك ألف عافية، أنت إنسان حقيقي وماخذ الهوية العمانية وبلادك على بلادك يعني بمسؤولية تامة وحابب شغلك.
1: يا سلام.
0: فاليوم تقعد تشتغل بإخلاص وضمير. أنا أشكرك جدا على هذا الحديث الجميل الخفيف اللطيف، بس أنه حقيقي صادق.
1: شكرا.
0: فشكرا لك يا شبيب.
1: وشكرا لك أيضا موصول، خليت الموضوع كذلك سلس وسهل، وكأني أتعاطي الموضوع وأنا جالس في مكان ما في كاميرا.
0: شكرا لك. الفضفضة.
1: الله.
0: يعطيك ألف عافية. اليوم حضورك ومشاركاتك وتجاربك هي ملهمة في مجال الإخراج وصناعة المحتوى والأفلام. نشكرك جدا.
1: شكرا لك.
0: أيضا شبيب الهادي مهتم جدا في إبراز الهوية العمانية بصورة إبداعية تليق بثقافة عمان وتراثها العريق. كان معنا في هلا كافيه. مستمعينا الكرام، أكيد مشوار الخميس الونيس انتهى. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع حلوة رائقة تشبه لكم بالطريقة اللي تناسبكم. كونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا. في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: أو مليار.
1: ماذا؟ كيف؟
2: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين. ويبقى السؤال،
3: إذا عندنا مريض لا سمح الله عنده مثلا سرطان وهذا السرطان منتشر، أو عندنا شخص مثلا عاد يعني عمره مثلا 95 سنة وطريح الفراش 10 سنوات الأخيرة، عنده كل الأمراض وقرح وكذا، لأن هذا توقف قلبه، هل نقوم بالإنعاش؟ وإذا قمنا إيش الهدف منه؟ هل في ضرر عليه؟ هل هذا من كرامة الإنسان أني أنا شخص في هذه المرحلة أقوم أضغط على صدره أكسر له ضلوعه أو كذا؟ أنه خلاص أنه في هذه المرحلة أصبحت الإنسان أو الطب عاجز أنه يقدم شيء، فلذلك الإجراء هذا ما راح يؤدي إلى نتيجة إيجابية، هو راح يحسن حياة المريض أو يعطيه فرصة أنه يرجع الحياة، فقط أن احنا نطيل معاناته. يعني وضعنا الإجراءات واضحة، كانت أن أول شيء هو قرار طبي، طبيب هو اللي يقرر، طبيب لازم يكون برتبة اختصاصي فأعلى، وما فقط طبيب واحد، طبيبين. فإذا الأهل اعترضوا على هذا القرار اللي هو يكون عادة قرار طبيبين، يحضر طبيب ثالث بعد. لذلك الرسالة اللي نريد نوجهها أن ما كل حالات أنا لازم أضغط على القلب، يعني شخص كبير في السن قضى عمره وأصبح الآن مصاب بكثير من الأمراض، ما راح أنا أفيده، وأيضا راح ربما أذيه، هذا يعني راح يسبب له ألم إذا كان بعده عنده شعور ذلك الحين، راح يؤدي إلى نفس النتيجة. إذا الدواء ما منه فائدة، هل ممكن أنهم الأهل أنهم يصروا على إعطاء هذا الدواء؟ فأيضا الإنعاش القلب عبارة عن تدخل طبي، الشخص مثلا ما محتاج لعملية جراحية، ما ممكن يقول أسوي لعملية جراحية، فلذلك الإنعاش هو تدخل طبي. إذا شاف الطب أن هذا ما منه فائدة فما في داعي أنه يعطى أو يقدم للشخص، خصوصا إذا كان أنه يضر أكثر من أنه يفيده. كثير من العائلة مثل ما أخبرتك بعضهم فعلا يتفهم الموضوع ويقول لك لا أنا ما أريد، هذا والدي أو جدي أو كذا، ما أريدكم تسوي لي أي شيء، أنا أحس فقط أنه يعني راح يتعذب أكثر يعني. وبعضهم يعني عندهم هذه الفكرة اللي يقول لك لا لا لا سوي لي أي شيء، فيجي يعني ربما بعض يشوف يعطي صدمات كهربائية ويتم الضغط، ولكن ما تكون في هناك نتيجة يعني. فلذلك هو الهدف منه أنه عدم إحداث

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: أكثر تأثير عن المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنجلية السيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفها فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض في يعني يبكي صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون من تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذه الحالة. نحن نواجه يعني مع المعاناة مع المرضى هذه اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار يعني. عندنا مرضى كثير الخلايا المنجلية زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين، لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذل وهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني
3: عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.
4: هلا أف أم، مساجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العيد.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: العصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: يا كرهي العطلة نهايات الأسبوع
1: نهايات الأسبوع
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: تلتقون بذويكم يلي خذيتوا قلوبنا
0: يلي خذيتوا قلوبنا عندكم طوع
1: عندكم طوع عندكم طوع عندكم
0: درب السلامة وطمنونا عليكم.

هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الو هلا حول 1027
1: القيادة بسرعة 10 كيلومتر في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة
2: ولا في الحديد
3: رح يزيد من الخطر بنسبة 100% احسبها صح
4: لا فيك ولا في الحديد

0: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب
1: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: طبعا مع تقدم الطب أصبحت هذه من الخدمات المهمة جدا اللي هي في الحقيقة أوجدت مخرج تخزين وتجميد هذه البويضات، وبعد ذلك إذا احتاجوا لها مستقبلا تكون موجودة. محاذر الأخلاقية في هذا المجال هو أهمها اختلاط الأنساب، أن يكون في خلط اشترطه طبعا نما أن يكون هناك في طرق واضحة جدا وصارمة في عدم اختلاط الأنساب، حيث أن الشخص إذا احتاج يرجع له ما له هو. والشيء الآخر أن ما يتم عملية الإخصاب إلا لزوجين في ظل وجود عقد زوجية، يعني لا سمح الله إذا الزوج توفى أو تم الطلاق ما ممكن أن المرأة تروح وتأخذ هذه الأجنة المخصبة والمخزنة تضعها في رحمها مرة ثانية. إذا كان عندها بويضات مخصبة من زوجها فما ممكن تستخدمها إلا إذا كان عقد زوجية قائم ويروحها مع بعض. اختيار الجنس يكون ممكن في حالة الوقاية من الأمراض إذا كان في أمراض معينة. بقى الآن هو الإشكالية اللي حصلت أن الأشخاص اللي هم لا يكون عندهم مثلا 4 أو 5 أطفال من نفس الجنس والآن يريدوا من الجنس الآخر. هذا طبعا حاليا لجنة تدرس هذا الموضوع وحاليا غير مسموح به، ولكن ندرس هذا الموضوع هل ممكن أو لو إيش التبعات الناتجة عن هذا، وعسى إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة. يعني مثلا متزوجين وعندهم مثلا 4 أو 5 بنات ويريد ذكر، أو عندهم مثلا 4 أو 5 أولاد ويريد بنت،
2: تحديد في الوقت الحالي لا يمكن،
1: ما ممكن لسبب غير مرضي، لأن هذا سبب غير مرضي. بعض الأشخاص يقول لك الآن مثلا يكون عنده الأول ولد يريد ثاني بنت، أو الأول بنت يريد ثاني ولد، أيضا هذا ما ممكن.
2: بس بعض العيارات ممكن تقدم هذا الخدمة،
1: إذا كانت قدمت طبعا بطريقة يمكن غير قانونية، غير قانونية وشرعية،
2: لكن بشكل واضح وشرعي وقانوني هذه الخدمة لحد الآن لم تجيزها اللجنة.
1: نعم بعدها لا الآن، فقط لأسباب مرضية. هل هذا سبب مقبول أخلاقيا وشرعا وكذا؟ الحقيقة هي قضية شوي شائكة، وعسى إن شاء الله نقدر نوصل إلى نتيجة معينة
2: إن شاء الله.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

نباتات مثل النعناع، الزعتر والروزماري، ما تحتاج ماء كثير وتعيش معاك طول الصيف بريحة منعشة ونكهة لطبخاتك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.